مزعلها جاي راضية واجبر خاطرة، مزعلها اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردي حمراء لا لا، ولا بهديها الدنيا لا.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP Omnibook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالجة أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي. ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم، سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفعة مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان، أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام. عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.
1: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
2: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي، وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل، أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
0: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة. بكل زيارة راح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وسكيبلي من راك بانك.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: فالقدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025، كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
2: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
3: ناخذ الزوار في تجارب تفاعلية تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها إلى حركة عصرية تجمع بين التحمل، سرعة الاستجابة، التركيز والدقة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد: الإنسان المتسلح بالعلم والمعرفة هو رهاننا لصناعة المستقبل. حاكم شارقة يعتمد رفع مستوى العيش الكريم إلى 20,000 درهم شهريا. بن غفير يضع جدولا زمنيا لتهجير سكان غزة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن الاستثمار في الإنسان وتعزيز شغفه بالعلم والمعرفة يمثلان الركيزة الأساسية لصناعة مستقبل أكثر تقدما، وأن دولة الإمارات تضع بناء أجيال قادرة على تحويل المعرفة إلى إنجاز والتميز إلى أثر مستدام في مقدمة أهدافها الاستراتيجية. جاء ذلك خلال استقبال سموه يوم أمس في مجلس المضيف بدار الاتحاد بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، جمعا من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والتجار وأعيان البلاد، حيث تبادل سموه الأحاديث الودية مع الحضور حول أهمية بناء الشخصية المتطورة المتمكنة من التعاطي بكفاءة مع المتغيرات العالمية المحيطة من خلال اكتساب المعارف والتسلح بسلاح العلم، منوها سموه بحرص دولة الإمارات على توفير كافة المعطيات اللازمة لإعداد كوادر مؤهلة ومزودة بالأدوات التي تمكنها من ترسيخ مقومات رفعة وطنها وتعزيز ريادته على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد استقبل سموه خلال اللقاء أبطال تحدي القراءة العربية على مستوى دولة الإمارات الذي شهدت دورته العاشرة مشاركة قياسية، إذ خاض منافساتها أكثر من 830 ألف طالب وطالبة من الدولة. كما استقبل سموه أوائل خريجي جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية مشيدا بإنجازاتهم وتفوقهم وبما يمثلونه من نماذج مشرفة في مسيرة العلم والمعرفة. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رفع مستوى العيش الكريم في حكومة الشارقة ليصل إلى 20,000 درهم شهرياً، وبتكلفة سنوية تزيد على 1,187 مليون درهم، وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر الحالي. كما وجه سموه بتخفيض رسوم الخدمات المتعلقة بمواقف الوسائل البحرية بنسبة 50% على أن يتم تحصيل النسبة المتبقية لصالح جمعيات الصيادين، وذلك بهدف المحافظة على المواقف وتنظيم استخدامها وضمان استدامتها وتوفيرها لمستحقيها من الصيادين ومستخدميها، إلى جانب تمكين جمعيات الصيادين من القيام بدورها في إدارة هذه المرافق والعناية بها وتقديم الخدمات المرتبطة. مع انطلاق العام الدراسي الجديد تبرز أهمية الاستعداد النفسي للطلبة ودوره في مساعدتهم على التأقلم مع أجواء الدراسة وتعزيز قدرتهم على التركيز والتعلم. بهذا الخصوص تحدث لمركز الأخبار الدكتور مشعل سلطان استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
5: كآباء وأمهات بتلاحظون أن مع بداية العام الدراسي مشاعر الأطفال ممكن تكون مختلفة، البعض متحمس وحاب يشوف ربعه والبعض متخوف ومتردد ومتوتر. في كل الأحوال دورنا كآباء وأمهات محوري في الاستماع لعيالنا، إعطائهم المساحة للتعبير عن مشاعرهم، عدم الحكم بأن المشاعر هذه جيدة أو سيئة أو مقبولة أو غير مقبولة، بالعكس واجبنا نقبل جميع المشاعر. في نفس الوقت إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين. تمنياتي لجميع الطلبة والطالبات بسنة دراسية ناجحة ومليئة بالإنجازات.
4: يحتفل بيوم المرأة الإماراتية لمدة شهر كامل تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل، وهو يمثل مناسبة وطنية مهمة للاحتفاء بما حققته من إنجازات وتقدير لحضورها الفاعل في مختلف المجالات. مهل حسني رئيس قسم الشراكات الحكومية نائب رئيس اللجنة النسائية في مطارات دبي تحدثت لمركز الأخبار حول المناسبة.
6: يجسد برنامجنا الممتد على مدار شهر بمناسبة يوم المرأة الإماراتية فرصة للاحتفاء بالنساء اللاتي يسهمن في مسيرة تطور مؤسستنا وقطاعنا ووطننا يوميا، وقد احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديراً للإنجازات وتعزيزاً لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي. وتأتي هاي الفعالية تجسيداً حياً لشعار هذا العام بخطى واثقة ورؤى مشتركة، كما تؤكد الدور البارز الذي تواصل المرأة الإماراتية أدائه في دفع مسيرة التقدم في دولة الإمارات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس آدم تيل وزيراً للجيش بالوكالة في عقاب استقالة دان دريسكول. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: يسرني أن أعلن أن آدم تيل مساعد وزير الجيش الحالي للشؤون المدنية سيصبح وزيراً للجيش بالوكالة فوراً، وأشاد بآدم تيل قائلاً إنه وطني عظيم ويحظى باحترام الجميع. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يوم أمس إن الصينيين مستعدون للتعاون مع عزل إيران اقتصادياً، وذلك في وقت تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية والأمنية على طهران. وأكد فانس لصحفيين في البيت الأبيض استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران، كما قال إن الولايات المتحدة لا تستهدف المدنيين في إيران، مضيفا أن بلاده لن تدخل في محادثات مع طهران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن. طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي تيمار بن غفير يوم أمس خطة لترحيل سكان قطاع غزة خلال 7 سنوات، وحدد هدفا بتهجير 250 ألف فلسطيني خلال العام الأول، على أن يغادر بقية السكان وعددهم 2 مليون نسمة خلال السنوات 6 التالية. أعلن الجيش الإسرائيلي يوم أمس تحقيق ما وصفه بالسيطرة العملياتية على تلة علي الطاهر جنوبي لبنان بعد عمليات استمرت أسابيع واستهدفت بنى تحتية تحت الأرض قال إنها تابعة لحزب الله، وقال إن قواته أخلت المنطقة من المسلحين وإن عددا منهم قتل خلال العمليات، بينما فر آخرون من دون الكشف عن أعدادهم أو هويتهم. وأضاف أن عملية تعطيل المواقع تحت الأرض لا تزال مستمرة، لافتا إلى أنه سيعيد تعديل وضعه الدفاعي عند اكتمالها وفقا لتقييم الموقف. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

0: صبحكم الله بالخير يا اهلا وسهلا بالكل، جمعتكم مباركه وهابي ويكند.
1: It's the weekend. اول ويكند باسبوع المدارس.
0: نعم.
1: بس صراحه خلينا نشهد لهذا الاسبوع كريم مره هيك
0: بالنسبة بسرعة. لمين لك؟
1: بالنسبة لنا كلنا. هلا أنا راح أحكي كأم
0: أحكي
1: عندي
0: بلسانك
1: كأم عندي أولاد في المدارس. لا الصراحة مرق بسرعة أهم شيء الحمد لله
0: رايك؟
1: مرق بطريقة رايقة.
0: أنا كان شهر أسبوع
1: ما كان في نوع من المشاكل. من أي ناحية كان شهر؟ بكمية الشغل ولا
0: بكمية الشغل صح.
1: الحمد لله
0: حسيت كثير حاجات صارت لله. هذا الأسبوع
1: يا صارت كثير بس لسه ما شفت القادم أجمل.
0: كل مرة تكررين هذه الجملة على فكرة.
1: القادم أجمل ليش؟ لأنه starting from next week رح نبلش نزور المدارس
0: بكامبين
1: back to school.
0: yes.
1: يوم التنين رح تكون المدرسة الأولى على الليست عنا وعلى القائمة ورح تكون مدرسة النبراس. so كل الستودنس اللي عم بسمعونا من مدرسة النبراس stay tuned، مجهزين لكم كثير من المفاجآت الحلوة والجوائز اللي بتعقد. باك تو سكول عم ترجع بسيزن جديد والطلاب هلا اللي عم بيسمعونا ومتحمسين يشوفوا هبه وكريم وتيم العربيه عندهم بمدارسهم الموضوع كتير سهل.
0: نعم يا جماعه روحوا على موقعنا العربيه 99fm.ae ومن هناك تعطونا كل المعلومات لمدرستكم وما تعرف احتمال نجيك لين باب المدرسه ونلعب معك ونستمتع وتفوز معنا بجوائز قيمه واهم شيء ناخذ سيلفي حلو مع بعض. فكل من يسمعنا وحابب انه يجينا ولا نجيه احنا لين مدرسته خليه يروح على 99fm.ae ويسجل المدرسه وان شاء الله نجيكم.
1: اكيد نذكركم بانه العوده الى المدارس مع العربيه 99 بدعم من هيئه الطرق والمواصلات، دبي ساوث، فان سيتي، جي دبليو ماريوت وجيجيز بنز، بالاضافه لجود سول، انستا شوب، سكتشرز وسكيبلي من راك بانك.

0: صباح الخير لكل الناس اللي عم تتواصل معنا على 404. اليوم متنشطين وبادين باقتراحات لموضوع المدارس. خلينا نقول صباح الخير لخضر اللي صار معنا على الهواء. صباح خضر، كيفك؟
1: صباح الخير، هلا هبه، كيف حالك؟
0: متنشط خضر باقتراحات لدوام المدارس.
1: والله يعني هاي انا حاسه انها حتكون فائده للجميع، يعني
0: يلا اقترح. احنا بننقل الاقتراح.
1: والله شوفي، على دوام يوم الجمعة في يعني بعض المدارس بمددوا دوامات الأسبوع، تمام، يعني باقي الأيام، وبخلوا يوم الجمعة يعني إجازة، لأنه الطالب يروح 3 ساعات ويرجع، يعني حاسه يعني مش مثل الطالب، ما بيستفيد منها كثير.
0: هلا انا سمعت بعض الشركات اوريدي طبقت هذا القانون، تعطي الفلكسبيليتي اورز للموظفين، ممكن انت تمد ساعات عملك خلال الاسبوع، ويوم الجمعه ممكن تختار وركينج فروم هوم او انه يعني ما تيجي على المكتب. فانت يعني حابب انه هذا النظام يكون بالمدارس؟
1: بالمدارس بالضبط. يعني المدارس، يعني في بعض المدارس بشوف انها بتداوم للساعه 3:30 4، تمام، ويوم الجمعه بتاخذ اجازه، فالطالب يعني عنده قدرة إنه يقعد للساعة 3:30 للساعة 4.
0: مع هذا الموضوع جايز خلينا نصوت في الاستوديو. كريم
2: معه وبقوة. أنا ما كنت أفهم ليش نروح نداوم من جمعة أساسا، يعني اسمه يوم جمعة.
1: وحتى بتأثر، يعني حتى بتأثر على يعني الطرق، يعني بتخف على الجميع، يعني الكل بيستفيد فيها.
0: أوكي.
1: أهم شيء يعني أنا بالنسبة لإني عندي أبناء يعني بروحوا على المدرسة، ما يعني ما بحسهم إنه راح ولا مهم رجعين، يعني ما هالثلاث ساعات ما بكونوا استفادوا منها ذاك الفائدة.
0: هلا هم فعليا يعني مش 3 ساعات، عشان نحكي يعني أنا
2: إحنا نوصل
0: يوم الجمعة تحديدا بيكون الدوام مش زي باقي الأيام، سو مين اللي ببلشوا الساعة 7:30،
2: حلو،
0: أوكي، وبيخلصوا الساعة 12،
2: نقول 8،
0: يس، بخلصوا الساعة 12.
2: 4 ساعات،
0: في مدارس بتخلص الساعة 11:30، فأنت فعليا عندك 4 ساعات ونص. 4 ساعات ونص دوام،
2: فيها دوام
0: يعني. أوكي، هلأ شوف خضر، إحنا رح نقترح الموضوع ونشوف الأهالي.

0: لأيام المدرسة، وكنت مع أنه إذا أنا راح أعطي من أيام الأسبوع راح أعطي زيادة عشان أنه الجمعة يكون عندي أوف، والله راح أعطي يمكن دين 5-6 بتكي عادي، من مشكلة لأني أنا في المود حق الحين مدرسة، الحين بخلص الواجبات بجهز الاختبار، وهذا كان اللي يصير يعني.
1: أوكي.
0: بعد ما نخلص المدرسة يلا شاور مدريش اجتمع عند فلان نذاكر نخلص أمور، بس يوم الجمعة المود يكون خلاص اللي بكرة ويكند ما بيسوي شيء.
1: بحس خلص اوريدي احنا يعني تخطينا هذه المرحله. يعني احنا قد ايه صرنا كثير، صرنا من وقت الكورونا واحنا منداوم خلص انه سبت واحد هم الاوف. فبحس هي اول فتره كانت صعبه على الاولاد، بس لا هلا خلص الامور مستتبه. خلينا نشوف الاهالي على 404 او على رقم الواتساب 0487155222. لحق هيهم بلشوا
0: ايوه والامهات على طول شفتك ايه والله لو يروحوا ربع ساعه

0: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: المرأة الإماراتية،
2: المرأة الإماراتية
1: درة الحاضر والمستقبل.
3: العربية 99.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلور.

0: ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهماً فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
2: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يومياً وأسبوعياً وشهرياً، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاماً من النجاح والتميز.
3: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية ل8 سنوات وضمان للمركبة ل6 سنوات وعقد خدمة وصيانة ل3 سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
4: بريس وان بليز.
5: انا طالع على فلورزي.
4: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
5: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
4: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
5: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
4: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
5: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: طيب نشوف لو انتم مع اقتراح خضر اي ولا لا. هل المفروض انه يوم الجمعة تكون اوف لطلاب المدارس ويزيدون ساعات الدوام الايام العادية؟ ما يعلي تقول الامهات تشتكي الولاد بينسوا التعليم وينسوا النوم البدري والصحيان البدري. الحل هو الشركات تصير اونلاين بجد.
1: لا انتوا لا ايه ما صدقتوا نعطيكم الخيار. لا ما
0: صيت في الموية العكرة هذا
1: يسوي وقفوا الشغل وقفوا.
0: انجي تقول الناس
1: اللي في مدارس الشويفات
0: اللي بيخلصوا 3:30 في الأيام العادية كيف يمددونها للأطفال؟ بيرجعوا خالصين.
1: صح الصراحة عن جد هاي معها حق. فاطمة عم بتقول صباح الخير أنا فاطمة. الأولاد ياخدوا الجمعة إجازة أفضل وتتوزع الحصص على مدار الأسبوع كل يوم حصة. سامح عم بيقول بجد فعلا ياريت أرشح وبقوة. أنا مثلا ساكن برأس الخيمة, ابني مدرسته بدبي, بينزل 1:30 علشان 3 ساعات مدرسة وهو بكي جي 3. هذا الصف أول مرة بسمع فيه كي جي 3.
0: هذا زيادة من
1: كي جي 1 كي جي 2. أنا في كي جي 3
0: في
1: لا لا لا بليز عن جد. بس شو هذا
0: اختياري ولا إيه؟ اختياري أحس
1: بأي مدارس كي جي 3. لا بليز اضوي لنا المايك لين بما أنك أنت خبرة بهاي الأعمار. شو كي جي 3؟
2: ما عنا كي جي 1, عنا 2 و 3.
1: ليه 1 وين راح؟
2: روضة. روضة إيه بتكون أوكي. بتكون تقريبا
1: بري سكول اللي هي كي جي 1.
2: هاي عمل 2 و 3.
1: هاي باي اماره ولا بكل الامارات؟ لا يعني انا اول مره بسمعها.
0: لا اذا اول مره تسمعها اكيد اماكن معينه او اماكن معينه.
1: لا جايز يعني
0: انا اول مره اعرف.
1: وانا كمان والله يعني كي جي 3 والله هاي صار موضوع لحاله.
0: تعلم شيء كل يوم. يو ليرن سمثينج نيو افري داي.
1: طيب انا مع الجمعه اوف وضد اطاله الدوام. مهندس ابراهيم, المهندسين هدول هو حاطط ام ابراهيم, يا مهندس يا محمد ابراهيم صح كريم. فهو لا بده الجمعة أوف وما بده يطول الدوام.
0: بالضبط. أنا قاعد أشوف إنه الناس دخلت في موضوع جديد تماماً يا جماعة. يعني إحنا قلنا طلاب المدرسة, مع إنه أنا معكم والله يوم الجمعة يعني هبة تعرفين شو.
1: لا أنت لا
0: يعني تعرفين يوم الجمعة.
1: أحكي لك شغلة, أنت بتشتغل بالإعلام أي. فأنت زي كأنك دكتور on duty. اوكي 24/7 you need to
0: يعني
1: be available.
0: شفت التنويم المغناطيسي؟ هذا اللي يصير في يا جماعه الخير. ما يبديني you can't win an argument مع هبه.
1: هبه عم بتقول صباح الفل هبه وكريم وحشتونا وعم دراسي سعيد علينا جميعا. فعلا هبه دوامنا من 8 للـ11 فعليا 3 ساعات ضياع بدون اي فايده, واللي بيقهر انه الباص بياخذ 4 ساعات واحيانا 4 ساعات ونص رايح جاي.
0: صح المشوار والله كمان متعب.
1: في حدا عم بيقول صباح الخير بتاني يوم من العودة إلى المدارس, في مدرسة من المدارس عم تجبر الطلاب بإعادة الفحص للصف البريطاني الـ11 البريطاني دون تحضير أو سبب مقنع الـGCSE. تواصلوا دائما مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية نعم. بدبي بخصوص أي شيء بتحسوه أنه في عليه علامة استفهام يعني نعم. دائما بنقول بأنه عن جد في الجهات اللي معروفة هي دائما بتكون فاتحة أبوابها لطريقة التواصل معكم. طيب عم نستقبل مسجاتكم نشوف إذا أنتوا مع أو ضد الاقتراح اللي اقترحه خضر بأنه يوم الجمعة يكون أوف ويتم زيادة ساعات الدوام المدرسي خلال الأسبوع.

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة وصلت ل 31 درجة مئوية في دبي والشارقة.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء. العربية.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
6: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان مليون كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
7: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
8: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر، واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. افعلوها بتميز مع ماي أستر.
9: الإمارات، أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
10: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: من ضمن احتفالاتنا بيوم المرأة الإماراتية بدينا من هالأسبوع ببوست خاص فينا على السوشيال ميديا على صفحتنا على الانستغرام @العربية99FM لنحتفي سوا بإنجازات المرأة الإماراتية. يوميا عم بيكون في عنا شخصية عم نحكي عن إنجازاتها وتحديدا أهم 3 إنجازات بالبوست، والمفروض بإنكم أنتوا تحذروا من هي الشخصية القيادية الإماراتية اللي عم نتحدث عنها وتبعتوا لنا الجواب الصح مع أسماءكم الثنائية على 4-0-4.
1: عاد هذا الأسبوع يا جماعة أعتقد أنه من أسهل الأسابيع صراحة، لأنه التلميحات جدا قوية. إحنا قاعدين نعطيكم تلميحات عن إنجازات امرأة إماراتية تم اختيارها كأول رائدة فضاء إماراتية وعربية. هذا أول تلميح. التلميح الثانية هي مهندسة ميكانيكية قبل انتقالها إلى عالم الفضاء. التلميح الأخير أنها أكملت برنامج تدريب رواد الفضاء في ناسا وأصبحت رائدة فضاء مؤهلة للمهام الفضائية المستقبلية. فمن هي يا ترى؟ بعتولنا اسمها على 4-0-4 لفرصة الفوز بإقامة في فندق دوست الثاني، يعني راح يكون جائزة ولا أروع. بس بعتولنا مين هي على 4-0-4، وإن شاء الله فالكم الفوز في الساعة القادمة راح نعلم مين هو الفائز.
0: كريم، دوست ثاني دبي عم يدعو كل الناس للاحتفال بالنساء اللواتي، عم بلهمونا وعم بدعمونا وعم بصنعوا فرق كل يوم، من المأكولات التايلندية الأصيلة ببنجرونج للأمسيات اليابانية المريحة بمكيرا وتجربة الإفطار مع إطلالة على برج خليفة بستريت 24، في تجربة بتناسب كل مناسبة وكل احتفال، لأنه كل امرأة بتستحق لحظة للاحتفال بنفسها بإنجازاتها وبالأشخاص اللي بيعنوا لها لكتير.

0: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 47 دقيقة.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: طاقم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
4: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. افعلوها بتميز مع ماي أستر.
5: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
6: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
7: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025، كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
2: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
3: ناخذ الزوار في تجارب تفاعلية تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها إلى حركة عصرية تجمع بين التحمل، سرعة الاستجابة، التركيز والدقة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد: الإنسان المتسلح بالعلم والمعرفة هو رهاننا لصناعة المستقبل. حاكم الشارقة يعتمد رفع مستوى العيش الكريم إلى 20,000 درهم شهريا. كوريا الجنوبية تدرس المساهمة في تأمين الملاحة بمضيق هرمز.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن الاستثمار في الإنسان وتعزيز شغفه بالعلم والمعرفة يمثلان الركيزة الأساسية لصناعة مستقبل أكثر تقدما، وأن دولة الإمارات تضع بناء أجيال قادرة على تحويل المعرفة إلى إنجاز والتميز إلى أثر مستدام في مقدمة أهدافها الاستراتيجية. جاء ذلك خلال استقبال سموه يوم أمس في مجلس المضيف بدار الاتحاد جمعا من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والتجار وأعيان البلاد، كما استقبل سموه خلال اللقاء أبطال تحدي القراءة العربية على مستوى دولة الإمارات الذي شهدت دورته 10 مشاركة قياسية، إذ خاض منافساتها أكثر من 830,000 طالب وطالبة من الدولة. واستقبل سموه أيضا أوائل خريجي جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، مشيدا بإنجازاتهم وتفوقهم وبما يمثلونه من نماذج مشرفة في مسيرة العلم والمعرفة. وخلال اللقاء قدمت معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم محاضرة استعرضت خلالها استراتيجية وزارة التربية والتعليم التي تم تطويرها في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رفع مستوى العيش الكريم في حكومة الشارقة ليصل إلى 20,000 درهم شهريا، وبتكلفة سنوية تزيد على 1,187,000,000 درهم، وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر الحالي. كما وجه سموه بتخفيض رسوم الخدمات المتعلقة بمواقف الوسائل البحرية بنسبة 50%، على أن يتم تحصيل النسبة المتبقية لصالح جمعيات الصيادين. يحتفل بيوم المرأة الإماراتية لمدة شهر كامل تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل، وهو يمثل مناسبة وطنية مهمة للاحتفاء بما حققته من إنجازات وتقدير حضورها الفاعل في مختلف المجالات. مها الحسني رئيس قسم الشراكات الحكومية نائب رئيس اللجنة النسائية في مطارات دبي تحدثت لمركز الأخبار بهذه المناسبة.
5: يجسد برنامجنا الممتد على مدار شهر بمناسبة يوم المرأة الإماراتية فرصة للاحتفاء بالنساء اللاتي يسهمن في مسيرة تطور مؤسستنا وقطاعنا ووطننا يوميا، وقد احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي. وتأتي هاي الفعالية تجسيدا حيا لشعار هذا العام بخطى واثقة ورؤى مشتركة، كما تؤكد الدور البارز الذي تواصل المرأة الإماراتية أدائه في دفع مسيرة التقدم في دولة الإمارات.
4: مع انطلاق العام الدراسي الجديد تبرز أهمية الاستعداد النفسي للطلبة ودوره في مساعدتهم على التأقلم مع أجواء الدراسة وتعزيز قدرتهم على التركيز والتعلم. بهذا الخصوص تحدث لمركز أخبار ARN الدكتور مشعل سلطان استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
6: كآباء وأمهات بتلاحظون أن مع بداية العام الدراسي مشاعر الأطفال ممكن تكون مختلفة، البعض متحمس وحاب يشوف ربعه والبعض متخوف ومتردد ومتوتر. في كل الأحوال دورنا كآباء وأمهات محوري في الاستماع لعيالنا، إعطاهم المساحة للتعبير عن مشاعرهم، عدم الحكم بأن المشاعر هذه جيدة أو سيئة أو مقبولة أو غير مقبولة، بالعكس واجبنا نقبل جميع المشاعر. في نفس الوقت إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلباً على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين. تمنياتي لجميع الطلبة والطالبات بسنة دراسية ناجحة ومليئة بالإنجازات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يوم أمس إن الصينيين مستعدون للتعاون في عزل إيران اقتصاديا، وذلك في وقت تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية والأمنية على طهران. وأكد فانس للصحفيين في البيت الأبيض استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران، كما قال إن الولايات المتحدة لا تستهدف المدنيين في إيران، مضيفا أن بلاده لن تدخل في محادثات مع طهران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن. أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم أن سيول تدرس تقديم مساهمة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يشهد توترا متزايدا منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. ونقلت وكالة يونهاب الرسمية عن مسؤول في مكتب الرئاسة أن أي مساهمات تتعلق بمضيق هرمز يمكن إدارتها ضمن حدود لا تمس الجاهزية العسكرية لكوريا الجنوبية في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها. طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي تيمار بن غفير يوم أمس خطة لترحيل سكان قطاع غزة خلال 7 سنوات، وحدد هدفا بتهجير 250 ألف فلسطيني خلال العام الأول، على أن يغادر بقية السكان وعددهم 2 مليون نسمة خلال السنوات 6 التالية. أعلن الجيش الإسرائيلي يوم أمس تحقيق ما وصفه بالسيطرة العملياتية على تلة علي الطاهر جنوبي لبنان بعد عمليات استمرت أسابيع واستهدفت بنى تحتية تحت الأرض قال إنها تابعة لحزب الله، في حين دخل ملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل مرحلة جديدة يوم أمس مع بدء الإفراج عن 5 مدنيين لبنانيين في أول خطوة من نوعها منذ اندلاع المواجهات الأخيرة. ضربت عواصف رعدية عنيفة منطقة تورونتو الكبرى وسط شرق كندا متسببة في انقطاع الكهرباء عن نحو 65 ألف شخص وفيضانات وأضرار مادية، وتسببت الرياح القوية في إسقاط أشجار وخطوط كهرباء بينما غمرت المياه عددا من المناطق، ما أدى إلى تعطل مركبات واضطراب الحركة في النقل العام. كما سجل مطار بيرسون الدولي في تورونتو تأخيرات واسعة في الرحلات وسط دعوات للمسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم لدى شركات الطيران. لقي أكثر من 80 مهاجرا حتفهم إثر غرق قارب كان متجها من غامبيا إلى جزر الكناري الإسبانية، فيما أنقذ 44 شخصا. وأفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن القارب كان يقل 127 شخصا بينهم 4 نساء ورضيع، وأن الرحلة استمرت 27 يوما وكان جميع الناجين من الرجال، ونقل 3 منهم إلى مستشفيات في جزيرة غران كناريا. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: خلينا نبدا ساعتنا الثانيه من اكسترا فايبس بيوم الجمعه كريم بانه نشوف شو هو الجواب الصح للشخصيه القياديه اللي نزلنا لها الشخصيه الاماراتيه المراه الاماراتيه اللي موجوده انجازاتها عندنا على صفحتنا على الانستغرام @العربيه99fm. والجواب الصح كان هو نورة المطروشي, واللي ربح معنا اليوم ستايكيشن بيدوس الثاني دبي. بدنا نقول الف مبروك لأليسار عمر.
1: الف مبروك أليسار, يا سلام احلى ستايكيشن.
0: ما خلصت المفاجآت لانه طول شهر الاحتفال بالمرأة الإماراتية رح تكون عندنا مفاجآت كتير حلوة, ومستمعينا دائما بيكونوا جزء من هذا الاحتفال. كريم نيكست, بعد ما نعمل مسابقة أسأل أس دبي وصلتنا مسج على 404
1: قاعدين نفكفكها كأنها يعني
0: مش عارفين كيف نوصل المسج, بس حسينا أنه والله معاها
1: موضوع مهم جدا,
0: عن جد عن جد معاها
1: موضوع ننحط فيه يعني
0: كلنا بننحط فيه, وكلنا في ناس بتكون عازة علينا نفسنا نوصل لها هاي الرسالة. عن شو عم نحكي نيكست؟ خليكم معنا لنشوف شو القصة بإكسترا فايبس.
2: كله بيسأل شو بدك وأنا دور

0: منحب قد ايه المستمعين الصراحة بثقوا فينا وبيطلبوا رأينا بأمور معينة، بس احنا دائما منحب نفكر هيك كلنا مع بعض، لأنه حسينا مسج اليوم هي موقف بنمرق فيه كلنا يوميا بأشغالنا بأعمالنا، حتى أولادنا بالمدارس بأي مكان في الدنيا أنت ممكن تمرق فيه. المسج من غير اسم عم بتقول: صباح الخير هبة وكريم، شكرا كتير على البرنامج الحلو. أنا فكرت كتير قبل ما أبعث لكم هاي الرسالة، لكن لأنه الزميل اللي بدي أحكي عنه زميل كتير بهمني وبعز علي، صار لنا بنشتغل بالمكان مع بعض 6 سنين، لكن للأسف أنا أواجه يوميا مشكلة تتعلق بالنظافة الشخصية. بين قوسين أنا آسف لكن الريحة ما بتكون لطيفة. وأنا عن جد حابب أساعده بهذا الموضوع. ليش؟ لأنه إحنا منقابل لكتير من الكلاينتس، فالموضوع أحيانا كتير بيكون محرج. كيف ممكن أوصل له الرسالة من غير ما أجرح مشاعره؟
1: هذا السؤال سؤال والله في محله، ويخليك تفكر إنه إحنا ما قد أحد علمنا إيش نسوي في هذا الموقف. يعني ما حد جاي أعطاني instructions book، يعني كثير مواقف أعرف أتعامل معاها إلا هذه. تعرفين هبة، أحيانا يعني في واحد قدامي يأكل، خلصنا أكل طبيعي إنه يكون في خس في سنانة ولا لقمة ولا شيء، والله أنحرج أقول له يعني ممكن صح اليوم كله يعدي، هو يروح بيته يعرف.
0: بتحس شو البروتوكول الصح؟ إنه تو أبروتش الشخص، أحكي له أو ما أحكي له؟
1: لا، وبعدين ما أبي أحرجه وما أبي أنا أنحرج.
0: لسه هذا كريم موضوع سوري إيش بيكون عالق بين الأسنان، إذا أنت الشخص كتير ماين عليه بتقوله، بس في أحيانا أنت شخص بتكون عن جد كتير ماين عليه
1: بالضبط،
0: بس كتير حساس موضوع النظافة الشخصية. بس أنا حبيت بأنه المستمع يعني عن جد، لأنه
1: سأل.
0: يعني
1: حلو أنه طرح السؤال
0: ومهتم. مهتم أنه يدير باله على هذا الموظف.
1: أحييك أنا جدا.
0: يعني اسمع، تعال جد نفكر سواء، أكيد مرقت بهذا الموقف، ما تقولي
1: yes.
0: أكيد مرقت بأي شغل من الأشغال اللي اشتغلته.
1: ما في أحد ما مر فيه.
0: طيب كيف ممكن يوصل له هاي الرسالة؟ شوف هلا أنا بحس يعني خلينا حنشوف المستمعين على 404، بس ممكن الأشياء أحسر إيش الواحد يقترحها، زي ما الاتش آر بيبعتوا إنه في دريس كود لمكان الشغل، مثلا ممنوع تنورة قصيرة، ممنوع بلوزة مفتوحة، الشباب سوتس لازم يكونوا لابسين. بحس من ضمن هاي الأشياء ممكن يكون موضوع الهايجين ينحكى فيه.
1: أحس لا والله لا هبة تكفي. مثلا أنا أحط نفسي كي احط، شوفوا كيف انا بضحي لنفسي يا جماعه عشان الثيوري، عشان ايش ايش اسم الثيوري بالعربي؟
0: النظريه.
1: نعم أوكي. عشان النظريه بس يا جماعه، انا لو جاني من الاتش ار لتر بموت
0: no. مش لإلك خاصة، لكل يعني لكل الموظفين، إنه just a reminder بالدريس كود تبع الشركة. and guess what في بحمام الشركة كل أغراض الهايجين اللي بتحتاجوها، وايبس تبع الريحة، ديودرنت، عطر ممكن يكون،
1: بس كلنا بس ما تختصوني
0: انا. يس هلا المشكلة انه انت احيانا تسأل حالك سؤال، طب هو الشخص نفسه ما حس فيه انه في ريحة مش لطيفة؟
1: هذا سؤال منطقي جدا.
0: apparently بانه بيقول لك الدماغ بعد فترة بتعود على ريحة معينة، فما بيعود الشخص يحس بانه
1: مش عارف.
0: يس لانه كل الدنيا بتسأل هذا السؤال، انه صح او ماي جاد هو ما شم انه في ريحه مش لطيفه. وبفصل الصيف بيكون الموضوع
1: اصعب
0: كثير، مأساة. هلا ديفينتلي في حالات بتكون حالات عن جد هو خلص الجسم بيفرز هذا النوع من الروائح بطريقه، وبيقولوا لك في كتير إلها علاجات، في سبلمنتس بتتاخد، في طريقه معينه للتعامل مع جسمك.
1: صح.
0: بس انا
1: احيانا انا دائما اعطي الاكسكيوز هذا، انه ممكن الانسان هذا يعاني من مشكله صحيه، يعني
0: اكزاكتلي بالضبط
1: شيء يعني.
0: بس العلم كتير تطور بهاي الاشياء. كتير تطور. فخلينا نشوف المستمعين عن جد، انتوا خلينا نساعد هالمستمع كيف ممكن توصل رساله لشخص عزيز عليك في مكان العمل، تحديدا لانه المستمع عم بطلب مساعدتنا، بانه يقول له في مشكله بموضوع النظافه الشخصيه،
1: كيف يفتح
0: من غير ما يجرح مشاعره.
1: نعم
0: صعبه والله.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.
2: حول أموالك هلأ عن طريق تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة ل 100,000 درهم جائزة كبرى. العرض رح يبقى مستمر لغاية 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
5: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية ل8 سنوات وضمان للمركبة ل6 سنوات وعقد خدمة وصيانة ل3 سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
6: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
7: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر، واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. فعلوها بتميز مع ماي أستر. العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير

0: محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
1: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
2: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
3: درجة الحرارة وصلت ل 32 درجة مئوية في دبي والشارقة.
4: وجهة رائعة بأسعار مذهلة. لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
5: يعني اتوقعنا انه ما شاء الله انجيجمنت هيك, بس لا يعني فاق التوقعات كل اشي احنا حكيناه.
3: قلت لك الكثير يعني من هذه المشكلة واضح
5: يعني
3: من الرسائل اللي استلمناها.
5: يلا نبدأ نبلش مع مين؟ نبلش في صراحة عم بقول
3: شهاب.
5: اوكي قول.
3: شهاب قصته انا يعني عشان كذا كنت أقول لك يعني المفروض الوضع ما يطلع من إنه دايركتلي يوصل للمسج لأنه صار مع شهاب هذا الموقف. يقول شهاب لا تغلطوا غلطتي, بسوريا كنت مدير لفريق أغلبه بنات واثنين منهم يعني يعانون من هذه المشكلة اللي احنا نتكلم عنها اللي هي الريحة اللي مو لطيفة. غلط وطلبت من صبية زميلتهم تقول لهم إنه المدير يقلكم على هذا الموضوع لازم تنتبهوا عليه, وهنا اشتغل
5: كيد البنات. البنات اوكي.
3: ما بعرف الطريقة اللي وصلت فيها الرسالة بس من يومها كرهوني. ويقول الحل انك انت تتكلم بأسلوبك.
5: صح صراحة اوعك بهذا الموضوع تدخل شخص. ليه؟ انت بدك تخلي الدائرة صغيرة قد ما بتقدر كريم الله. لانه الموضوع كتير حساس وكتير شخصي, فلما بتكبر الدائرة انت بتفكر حالك انه انا ما بدي احرجه لانه المنصب تبعي عالي. لا لا,
3: لا. بالعكس.
5: في في في عشان هيك اليوم عن جد
3: بالعكس اللي يجيني كلام من فوق من مديري احسن من انه احد مثلا
5: بالضبط
3: معايا كل يوم
5: كتير بيكون أكثر. الموضوع محرج. منى عم بتقول انا حطيت بنفس الموقف مع زميلة قاعدة قريب مني كتير بس علاقتي فيها رسمية جدا, وهذا يلي خلى الموضوع بجوز أصعب. كان موضوع النظافة الشخصية صراحة أبدا مش طبيعي لدرجة أني أترك المكتب وأطلع ما أقدر أكمل الدوام. لما سألت بقسمي عن الموضوع حكولي أنه من فترة معينة الـ HR حكى معاها رسميا بخصوص هالموضوع, وبعدها تحسنت فترة وللأسف رجعت للأسوأ. فكان الحل أني حكيت مع الـ HR مع موظفة من نفس جنسيتها وحكيتها أبدا مش بطريقة رسمية لأنه أنا بمكان إدارة بالشغل, فمشان هيك حكيتها من باب الصداقة عشان ما تحس حتى موظفة الـ HR إنه هي لازم تخبر أي حدا من الإدارة بأنه لازم ياخدوا موقف رسمي. وخبرتها إنه تحكيها بكل لطافة بدون ما تذكر اسمي أبدا منعا لأي إحراج لإلها, وفعلا تم التواصل معها بطريقة جدا ودية من باب الصداقة إنه هيك هيك بدك تنتبه على هالموضوع, والحمد لله ما عاد تكرر. واو very nice. حبيت على فكرة
3: روعة الأسلوب
5: عن جد حلو.
3: الأسلوب جميل جدا.
5: حبيت فكرة إنه هي اختارت حدا من نفس الجنسية.
3: نعم.
5: بتصدق كريم في أشياء بتصير هيك بازل أنت عم بتركبها إنه توصل الرسالة بأقل طريقة فيها جرح لا المشاعر لأنه صراحة نعم. الموقف
3: يعرف يتكلم معايا مكون مثلا من نفس الجنسية, يعرف يكسر الحواجز هذه ممكن.
5: بعرف من وين بده نعم. يعني كيف بده يبلش صح. بالحديث. محمد عم بيقول هاي هبة وكريم أنا انحطيت بالموقف هذا مع واحد أعرفه من قبل وكان فعلا الموضوع صعب. رحت اشتريت البرفيوم بتاعي مع أنه كان عندي بس اشتريت علبتين ورحت أعطيته علبة منهم, وطبعا ما قلت لهش السبب الحقيقي, قلت له أنه هذا البرفيوم المفضل عندي وإني أنا بالصدفة لقيته وعليه أوفر أنه علبة والتاني عليها فري, فأنت صاحبي وحلال عليك خدها هدية. هو انبسط فيها كتير وصار يستخدمها كل يوم, مش عارف إذا فيهم ولا لا بس الموضوع انحل الحمد لله.
3: يا سلام عليك يا
5: والله عجيب. بس المشكلة إذا بنى البرفيوم
3: هو في أساس لازم نحل محمد, يعني أوكي البرفيوم ممتاز بس نبي نحل الأساس. وعلى قولتك والله يبقى أنا قاعد أفكر في الموضوع هذا كثير, إذا الإنسان هو بنفسه مش عارف ان عنده هذه المشكله. yes. هنا يعني المصيبة.
5: هنا المصيبه الحقيقيه. نعم. باري عم بيقول صباح هبه وكريم، انا بالنسبه لي بحكي للشخص دغري بصارحه مباشره لانه هذا الشيء لمصلحته، خصوصا اذا هذا الشخص مهم بالنسبه لي او هذا الشخص صديقي، فايه دغري وبدج اياها دج، ما عندي مشكله. لا من غير ما ندج،
3: لا من غير دج.
5: حبينا باري انه موضوع انك بدك تحكي معه مباشره صراحه، يعني ال زي ما بنقول الطريقه المباشره هي اقصر الطرق. نعم. واسهلها. نعم. هي بدها شجاعه وبدها جراه، بس دائما بحس في امور معينه بتغفر لك بانه عن جد انا نيتي سليمه.
3: نعم.
5: انا خايف على الشخص، انا الشخص بيهمني، طبيعه شغلنا عم بتخلينا نقابل كتير ناس، فالموضوع كتير بيكون محرج. يعني صراحه كتير مسجات واصلتنا، رح نرجع نقراها اكثر واكثر ونشوف انتم برايكم شو هي اقتراحاتكم ليقدر المستمع اللي عم بسمعنا يوجه الرساله بكل شفافيه ومن غير اي نوع من جرح المشاعر.

0: طيب باتي قاعد يسأل إيش الحل؟ إيش الحل يا جماعة؟ فعلا أنا مع باتي 100%. باتي يقول إذا في حل يا ريت تفيدونا، لأنه أنا قاعد أعاني من نفس المشكلة بالمكتب، كل شوية أحط برفيوم عشان ما أشم، بس ما نقدر نقول أبدا لأنه نحبها كثير ونخاف على مشاعرها. والأسوأ عد هذه سالفة، الأكل على المكتب وريحة الأكل تعبي كل المكتب، ونحن حرفيا يعني يا جماعة نموت، يعني ما نقدر نستحمل. عشان هي تخاف تاخذ بريك واحد يدق لها وما ترد. يعني شوف هذه المواقف اللي فعلا الواحد يعني ايش اسوي؟ طيب
1: عن جد، بس اسمع الصراحه، موضوع الاكل على المكتب اجين بنرجع بنحكي لازم يكون من بوليسي الشركه.
0: لا هذا مقدور فيه،
1: لازم يكون اكزاكتلي بالكانتين، لانه ما بنقدر يعني ما بنقدر هاي كل المكس الروائح هذا نتحمله. عرفت كيف؟ في حدا عم بيقول بانه صباحكم ورد. للأسف هذا الموضوع مهم وصار معي مع العاملة اللي بتساعدني بالبيت. اللي صار إني ناديتي ولادي وهي معاهم، ولأني بحسبها مثل بنتي عطيتهم تعليمات كيف يتحمموا، لازم كل يوم يتغير التيشيرت حتى لو نظيف، وزعت عليهم معطر جسم نوع طبي يقتل البكتيريا، وبفضل رب العالمين حل الموضوع. تحياتي.
0: يا سلام،
1: نايس على فكرة،
0: يوم
1: حلوة.
0: تعمم الموضوع
1: عن جد بيكون شوي أسأل. أسهل.
0: يا حبيت اقتراحك هبا، يعني من الإتشار على الكل يعني.
1: والصراحة لا، المعظم على فكرة كان عم بيقول، حتى كارول عم بتقول أنا بالنسبة لي الصراحة بوصل الموضوع للإتشار، لانه كل شيء بيجي من الاتش ار كريمه بتتقبله من غير اي نوع من يعني الصدمات او انك تاخذ الموضوع بيرسونال، بتحس خلاص علي وعلى غيري سوت.
0: اوكي.
1: وفي حدا كمان عم بيقول معلش، بس لانه ما شاء الله عن جد انتم عم بتغلبوا حالكم عم تكتبوا المسجات طويله. بصراحه اذا كنت زميله للموظف ولست مسؤوله عنه وكان بشكل سري، رح اترك الاتش ار طريقه للاتش ار، لانه الموضوع تكرر وهم حيت تعاملوا مع الموضوع بكل حساسية من غير خلق إحراج أو توتر بيناتنا.
0: منطقي. منطقي، بس أنا لسه عندي شوية التحفظ هذا اللي أنا ما يعني ما بحطه في الموقف هذا، إنه يجي له لتر أو شيء زي كذا يعني من الـ HR.
1: شوف الـ HR ما حيجي لتر، الـ HR حيطلبوه for a meeting.
0: نعم.
1: أوكي okay, I think. وإنه زي ما قلنا حتى not a meeting، يعني زي ما قال حدا قال دردشة من باب الموانئ، من باب الصحب. أنت بالنهاية عن جد عم تحكي لمصلحته.
0: نعم.
1: يعني أنت مش أنت مش جايك شيء زيرو، فأنت عم تحكي لمصلحة الشخص قديه. نعم. هذا الشخص إذا كان عن جد شخص عم بفكر بطريقة منيحة رح ياخذ الموضوع بطريقه ايجابيه، انه ثانك يو سو ماتش، حدا انقذني.
0: صح.
1: من اللي انا فيه يعني.
0: صح.
1: بالنهايه احنا كلنا تيم واحد.
0: إيجابية. نعم.
1: بس السؤال بيقول لو صار الموقف معك بالشركه، انت يا كريم حتعمل هيك ولا لا؟
0: غطوني صوتوا. لا.
1: ما رح تعمل. صح.
0: اكثر اشياء انا تسبب لي بانيك هذه الحاجه
1: والله. لا انا بحس من باب اللي هو يعني احنا بالنهايه بني ادمين، ما رح احكي مع الشخص دايركت، رح احكي مع حدا انا بعرف اني بمون عليه من يعني من
0: exactly
1: من الدائره موجوده وهو يوصل له، بس اتاكد باني انا شخص بمون عليه. اما غير هيك لا، بحس الموضوع كتير صعب وكتير تقيل. فهي رسالة للكل يا جماعة، الاهتمام بالنظافة الشخصية it's not an option. وقسوت انت حكيت نقطة كتير حلوة كريم، بجوز في ناس بالبيت ما تعلموا هذا الشيء، لازم تكون مادة في المدرسة الاهتمام بالنظافة الشخصية.
0: God, 100%.
1: صح؟
0: 100%.
1: زي ما بيعملوا لك بعدين orientation أول ما تيجي. نعم. على الدوام جديد. نعم. انت موظف جديد، part of the package hygiene شيء كتير مهم عندنا. خلاص، thank you so much.
0: بالضبط.
1: يا ان شاء الله تكون انحلت.
0: ان شاء الله
1: هلا بتخيل ان شاء الله في شركات تكون عم بت
0: yes.
1: عم بتطبق هذا الموضوع يعني. يس yes. اكيد بحس. فبس
0: الله يستر احمد قهوتي. شو بعد فيديو خلينا نشوف.

0: الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالاً وقدوة يحتذى بها. العربية
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
2: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
3: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم، سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان، أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
4: ما رأيك؟
5: تسريحة شعرك رائعة.
4: تسريحة شعري؟
5: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
4: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
5: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
4: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
6: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
7: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI. عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد، من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
8: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 48 دقيقة.
9: اربع حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
10: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
11: الحمد لله، بحسب ما واضح عنا على الخريطة ما في أي نوع من الحوادث المرورية، لكن الكثافة بعدد المركبات متوقعة وموجودة على الشوارع الرئيسية لإمارة دبي خلال هاللحظات. الناس المتواجدة على شارع الشيخ محمد بن زايد الكثافة المرورية موجودة ورح تبدأ تخف عند المخرج المؤدي إلى شارع الرباط، وكثافة بعدد المركبات على شارع الاتحاد تحديدا بتبلش من مركز النهدة للفحص الطبي بالاتجاه إلى المخرج المؤدي إلى منطقة الممزر. كمان في كثافة بعدد المركبات على شارع دمشق بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع عمان. أكيد نتمنى لكم السلامة والأمان في أول أسبوع من المدارس والعام الدراسي. من العربية 99.
12: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
8: أنا عارف إنك جوي أحمد قهوتي.
13: أحمد قهوتي سادة أحبه. أسمع ما ينفع الفيديو هذا يطلع لنا أخوي، ما ينفع هذا، خلاص inside joke بيني وبينك وبين هبة.
11: Thank you for the sharing. Thank you.
13: شكرا لك. طيب يا جماعة كذا نكون وصلنا لنهاية الساعة الثانية. الساعة القادمة SLS الفاوتشر 500 درهم لا زال موجود على الطاولة.
11: يوم آخر يوم.
13: آخر يوم.
11: والله راح نشتغل على SLS دبي.
13: نعم. هذه المرة راح أروح السبا يا جماعة وباخذكم معي.
11: نهاية الأسبوع. Time to relax.
13: لازم.
11: بس ما تنسى كريم السبا يعني بدك تكون guest هيك relaxed.
13: Yes.
11: Okay. يلا next خليكم معنا.
13: لا تروحون بعيد، بريك صغير راجع لكم.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP Omnibook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالجة أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج إنتل كور ألترا 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من إنتل إنسايد، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.
2: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بـ7 مقاعد بـ69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال بـ399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية بـ599 درهماً فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
4: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بـ1,000,000 درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
5: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
6: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صوت بلا صورة.
1: فالقدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025، كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
2: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
3: ناخذ الزوار في تجارب تفاعليه تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها الى حركه عصريه تجمع بين التحمل، سرعه الاستجابه، التركيز والدقه.
0: صوت بلا صوره. موجز الانباء من شبكه ARN.
4: مرحبا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يوم أمس في مجلس المضيف بدار الاتحاد جمعا من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والتجار وأعيان البلاد. كما استقبل سموه خلال اللقاء أبطال تحدي القراءة العربية على مستوى دولة الإمارات الذي شهدت دورته العاشرة مشاركة قياسية. واستقبل سموه أيضا أوائل خريجي جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية مشيدا بإنجازاتهم وتفوقهم. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رفع مستوى العيش الكريم في حكومة الشارقة ليصل إلى 20,000 درهم شهريا وبتكلفة سنوية تزيد على 1,187,000,000 درهم، وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر الحالي. عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس آدم تيل وزيرا للجيش بالوكالة في أعقاب استقالة دان دريسكول. أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم أن سيول تدرس تقديم مساهمة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي. وقال مسؤول في مكتب الرئاسة أن أي مساهمات تتعلق بمضيق هرمز يمكن إدارتها ضمن حدود لا تمس الجاهزية العسكرية لكوريا الجنوبية في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها. أنقذت فرق الطوارئ في نيبال عاملين ظلا عالقين داخل نفق بمحطة لتوليد الكهرباء بعد 9 أيام من الفيضانات الكارثية التي اجتاحت وادي تريشولي ودفنت منشآت وقرى تحت كميات هائلة من الطين والصخور. ضربت عواصف رعدية عنيفة منطقة تورونتو الكبرى وسط شرق كندا متسببة في انقطاع الكهرباء عن نحو 65,000 شخص وفيضانات وأضرار مادية. ختاما ضرب زلزال بقوة 5.0 درجة على مقياس ريختر ولاية هايشي بمقاطعة تشينغهاي شمال غرب الصين. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: فوتشر بقيمة 500 درهم من فندق SLS دبي بإطلالته البانورامية على إمارة دبي، وكل الأمور الحلوة اللي عم بيقدمها سواء من المطعم الإيطالي الموجود عنده للستيك هاوس للكافيه للمسبح الخاص اللي خلاه يدخل بموسوعة جينيس ب أحسن وأعلى مبنى، أعلى مسبح موجود على سطح مبنى.
1: يا سلام.
0: اليوم كريم قرر بأنه يختم الأسبوع بريلاكسيشن.
1: Yes,
0: جهز لنا الأجواء يا الله. يلا شكرا.
1: أنا اليوم أخذكم على
0: سلام
1: المسبح اللي موجود في SLS اسمه سيل سباح. يا سلام. يلا نازلين الحين داخلين عليهم.
0: أحلى الريحة.
1: أوه شيء يفتح النفس. طبعا يا جماعة أنا عندي طلبات خاصة جدا يوم أروح على السبا، فركزوا معي أوكي. هذا هم التيم وصلوا، خليني أجهز طلباتي. طيب مرحبا أهلا وسهلا. عندكم روب داخل؟ أوكي ممتاز، الروب وردي موجود. أبي منشفة زيادة لشعري شايف يعني والله شوي كيرلي يعني متح
0: عذبنا بشعر.
1: أنشف الله يرضى عليك. أي الشبشب وين؟ يا سلام موجود، حاطين لي إياه الردي ما يحتاج أطلب. طيب بالنسبة للزيوت اللي عندهم، في زيوت حلوة بس أنا أحلى زيت أحبها اللافندر، فجهزوا لي اللافندر. أتكفون يعني أهم شيء يوم أدخل على الغرفة تكون فيها شموع بس بريحة الفانيلا، لأني هذه الريحة تخليني استرخي بزيادة. يا سلام كوب الشاي وصل. هبسكس؟ شو يعني هبسكس بالعربي؟ هبوش؟
0: كركديه.
1: كركديه حلو الكركديه.
0: بس هيك هبسكس يعني بتحس
1: لا
0: ستايل سبا.
1: يا سلام
0: صحة كل اللي بالسبا.
1: لا لا لو سمحتوا جهزوني مخدة، ما أحب أحط راسي بالفتحة هاي حقة المساج، مدري أحس كذا يجيني دوخة. أيوة ياس بس أتكفون أي ما بمساج الراسي، ترى شعري زيت ما إحنا ناقصين. أي بس ركز على الكتف لأني أنا أمس شايل بالأكتاف 40 كيلو تعرف يعني
0: إن شاء الله.
1: في الجيم يعني شيء كنت قاعد أسخن هذا بس يعني شوي عندي هني عقدة. أيوة تحت الكتف. يا سلام عليك بس يا سلام، هذه طلباتك هنا يعطيك العافية.
0: مش عارفة لازم أغير نبرة الصوت وأنا بطلب من الناس، حاسة حالي خفيت. ابعتوا لنا لستة طلبات كريم مع اسماءكم على 404 او عن طريق رقم الواتساب 0487155522. احنا كيف هلا بدنا نكمل الدوام؟
1: والله الموسيقى هذه حلوه. عندما تعشق الشوكولاته.

استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: أبوش
1: صراحة
0: شفت
1: الموضوع
0: الماكينة اللي برا.
1: جينا اليوم أوكي ولقينا هيك في كافي ماشين برا فقلنا أوف وتو كافي ماشينز الصراحة مان. كانوا بعدين لقينا في نوتس محطوطة انه بليز دونت تاتش لانه هاي الماشين للتصوير. هلا احنا من الشركات اللي اوريدي في عنا كافي ماشين للموظفين
0: مان.
1: بس قعدنا الصبح نفكر بانه يا ترى الشركة شو عم بتقدم مجانا للموظف خلال يوم العمل من الاكل والشرب والاكتيفيتيز وهاي الاشياء. نبلش مثلا انت كموظف اللي عم تسمعنا، المي موجودة؟ موجودة مان. الكافي موجودة؟
0: نعم.
1: موجودة. الغداء موجود؟
0: لا
1: لا. هلا في شركات في شركات بتكون عامله زي مكان بوفيه للموظف، انت بتفوت بتعمل سكان ليور كارد وبتدخل. وفي شركات شفتها احذر شو بيكونوا عاملين، بيكونوا عاملين زي كانه اشتراك شهري بمبلغ كتير كتير كتير معقول انت بتقدر تشترك فيه وبتتناول الغداء،
0: خصوصا لاني قاعد اشوف الافطار اللي انا كل يوم افطره يعني.
1: اه بالضبط، اتس ا بادجت لك. طيب اكتيفيتيز العاب موجوده؟ عم نفكر يعني احنا
0: مثلا بحال نلعب. لا ما في عندنا. لا تحت يحتسب التيبل
1: يعني هي للمبنى كامل مش بس للكومباني بس اللي انت بتشتغل فيها
0: يعني نقدر نقول فيه
1: اوكي. طيب شو في كمان؟ في شغله مره شفتها بمكان ريلاكسيشن روم،
0: غرفة القيلولة.
1: ريلاكسيشن. لا على فكرة ممكن انت اذا كيف الزيوت اللي كنت بتحكي عنها من شوي
0: نعم.
1: بيكون محطوط زيوت، واذا حدا تعبان during the day عادي انت بتفوت بتكون في كراسي هدول الريكلاينرز بتفوت بتنام مثلا بتحط الارم ساعة وبتطلع
0: تطلع
1: ما بدك تاخد البريك تايم اللانش بريك، تاخد الريلاكسيشن تايم تبعك. سناكس، عندكم سناكس بالشغل in general عم نحكي؟
0: احس هي سناك مننا احنا نجمعها
1: بالضبط، مش انك بتلاقيها محطوطه مثلا زي طاوله بالشركه
0: أو فندنج ماشين.
1: والله اي حدا من الموظفين بيكون كذا كذا. خلينا نشوف المستمعين على 404 بين كل هالاشياء اللي ذكرناها ايش الشركه عم بتقدم لك بشكل مجاني يوميا، ما بين مي، قهوة، عصائر، سناكس، غدا، ريلاكسيشن روم، اكتيفيتيز انكم والله تلعبوا او تقضوا وقت. خلينا نشوف بدراسة عن عدد الشركات اللي عم بتقدم هذا السيرفيس لموظفينها حول العالم.
0: المدلعين الحين بتقولون تذكرين هذاك اللي
1: شركته شو كان هذاك؟ شو طلع؟
0: اسمه كان شيء
1: إشي بس إنه شو كان في عندهم؟ كان عندهم مساج ألوانس.
0: مساج ألوانس
1: طبعا، مساج ألوانس كان عندهم
0: بريحة اللافندر الزيت أخوي ولا لا؟

0: الحرية 99.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والاحكام.
4: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة وصلت ل 34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
0: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: خلينا نشوف مين صار معانا على الهواء. محمود، محمود صباح الخير.
3: صباح الخير، كيف الحال؟
2: شو أخبارك؟
3: الحمد لله
2: بخير. لا، على اللي عم بيصير عندكم بالشركة بدك تكون كتير أنشط.
1: لا، هو رايق بزيادة على اللي صار.
2: شو هاد؟ قل أعوذ برب الفلق، نبلش اللينك.
3: الحمد لله.
2: قلنا شو في
3: عندكم الأشياء هاي ولا لا؟ أول شيء
2: هذا مش عند حدا على فكرة، ما تشاورش علينا يا محمود.
1: يا محمود
2: هذا مش عند حدا غير عندكم. قلنا شو عندكم، قول يا محمود
1: خبرنا.
3: أوكي، يعني مبدئيا بدك تبدأ صباحك بقهوة، صح ولا لا؟
2: صح،
1: يعني بالراحة يعني.
3: أقل شيء في عنا باريستا بعطيكي كابتشينو لاتيه إسبريسو واتيفر بدك إياه، لحتى الواحد هيك يفتح يوم يصبح يوم. بعدين مع القهوة ايش بدك؟ بدك هيك شوكولات يعني
1: صغيرة حلي
3: حتى تخلي هيك الواحد يبدأ اليوم، صح ولا لا؟
2: أكيد.
3: فهاي عندنا موجودة كل الشغلات، وخلال يومك في عندك بدك سناكس، فواكه، ناتس للجماعة الجيم، انرجي بار، مش عارف شو، كله موجود عندنا.
2: اندومي موجود عندكم؟
1: اندومي عندكم.
3: اندومي مثلا انت يعني
1: هي ذكر
3: مثلا مثلا عندك اللي هاي اللي بتتحضر على السريع الاندومي،
2: انه اهم شيء الموظف ما يقعد من غير اكل.
1: نعم
3: اكيد طبعا،
1: تخيل
3: انت تشتغل بدون اكل والله.
2: لا
1: ما يصير
2: هاي، ما يعني لا مش أبد. مسموحه، مش مقبوله.
1: كيف
2: يعني في موظفين بيقعدوا من غير اكل؟
1: احنا سارقين من عند الخليجيه دونت قبل شويه جا.
2: واو،
3: بس والله
2: سباركلينج ووتر عندكم كمان غير الستيل ووتر مع ايس وليمون يعني ولا من غير ايس وليمون؟
3: لا مع ايس وليمون.
2: لا
1: كذا زودتها يا محمود، راعي مشاعرنا شوي. طيب يعني خلي عندك، شوف انا اهم شيء قاله والله الباريستا اللي يسوي القهوه، لاني انا عشت هذه التجربه على فكره.
2: قول والله.
1: نعم. من احلى الحاجات صراحه انك
2: باريستا تروح جوا الشغل.
1: ايوه، يكون هو قاعد زي يعني كوفي شوب صغير يعني. هو قاعد بس طول اليوم ينتظر اي احد يجي يطلب منه شيء ويسوي احلى كابتشينو كان صراحه.
2: عن جد سؤال، يعني وجود باريستا مع كورنر صغير، الكيتشن اوريدي موجود بالشغل صح ولا لا؟ قد ايه بده يكلف الشركه؟
1: مو كثير.
2: قلنا انت محمود بما انك انت ما شاء الله خبره بهاي الاشياء، قد ايه اولموست يعني؟
3: ما اتوقع كثير يعني.
2: يعني
3: اكيد اي شركه كان افوردت، يعني انت فاتحه شركه هذا مؤاخذه.
2: شو شفت؟ انت فاتح شركه فمينيمم يو كان افورد.
1: واحسن من الماشين صراحه، الماشين حتى صرت الفتره الاخيره ما اقرب للكوفي حقها ابدا.
2: يس بالدايه مش دايه، لا بتحس فرق بين طعم القهوه لما بيكون باريستا مجهزها وبين والله انها تكون من الماشين يعني. طيب محمود
1: يمين يمال يقول يا محمود لازمكم مهندس بيشتغل اي شيء.
2: شو طبيعه محمود، شو طبيعه الشركه اللي انت فيها؟
3: انا بشتغل باي اتش دي.
2: يا اخي انت بيوت يعني الضيافه يعني
1: انت الكونتيننتال.
2: خلاص
3: تخيل يعني كل تخيل كل الجست اللي عندنا بيجوا ما نكون مهتمين فيهم بس ما نهتم بالموظفين برضه مشكله.
2: احلى الجمله.
1: ماي جاد.
2: واو، تخيل نكون مهتمين يعني بكل الجست اللي يجوا وما نكون مهتمين بالموظفين.
1: حس كل المدراء والإكزيكتيفز اللي عندنا كذا.
2: سو نايس على فكرة. خلاص محمود احنا رح نختم مع هاي الجملة.
1: نعم.
2: هاي الجملة وهيك، واللي بيسمعنا ياخدها عبرة.
1: نعم.
2: لباقي الزمن. شكرا، كل سنة وانت سالمة هبة
1: صالح. لازم احطها عندي.
2: شامي من زمان على فكرة ما حكينا مع بعض، اطلب لي اياها هلا لو سمحت.
1: يلا الحين ابشر.

0: الناس صاروا بدهم يسحبوا رسائلهم بعد ما سمعوا رسالة محمود. أخذ اسحبوا كنسلوا الفويس مسجز اللي بعثنا.
1: هذا اللي صار فعلا.
0: قال إيمان حعيط وربنا احنا بيجيبوا مية بعد 50 اتصال بالعافية. يا طيب خلينا نسمع يلا.
1: هذه الهام قبل ما نتكلم مع محمود. اوكي شوفوا الثقه بالصوت.
2: صباح وهبة صباح وكريم كيفكم شو اخباركم؟ احنا والله عندنا مش شغل بيوفر لنا الكوفي اكيد وميه اكيد، بس في حاجه حلوه بيوفروها عيد ميلادك. حتى لو ما فيش حد يفكرك في عيد ميلادك الشركه بتفتكرك بتبعت لك كيكه وتورته يعني وبتحتفلي بيها يعني كل شهر في تورتة عندنا أو كل أسبوعين لأنه على حسب الناس اللي عندهم العيد ميلاد. تكوني مبسوطة جدا جدا. بالنسبة للأكتيفيتيز إحنا اللي بنعمل كرييت للأكتيفيتيز، فكل أسبوع بنعمل حاجة، مرة بنعمل زومبا، مرة بنعمل بلي دانسين، مرة على حسب كل
0: مرة نجيب
2: أولادنا مع النانيز ونخليهم في غرفة كده في بلاي سمول بلاي إيريا هناك، فبيقضوا معنا اليوم بطوله بحيث انهم يعرفوا احنا امهاتهم بيعملوا ايه.
0: والله فيري نايس.
2: الشركة بتدينا الحاجات دي.
1: اسمع تمام اسمع جماعة، هذا قبل محمود، قبل اتصالنا مع محمود، بعد اتصالنا مع محمود.
2: والله بعد اللي انا قلته في المسج اللي فات من شوية من 4 دقايق انا يعني بلغي المسج اللي قلته، عايزة رقم محمود ابعته السي في بتاعي عشان اشتغل مع الشركة بتاعتهم.
1: والله
0: كريم كانت سوبر اكسايت وبتمدحه من قلب، يعني حسيت الهام إلها أسهم بالشركة هلا بعدها. يا الله. رانيا عم بتقول حيكلف الراتب قولي أقل شي 6000 ومواد خام. نحن 10 بالمكتب، أمرات بيجوا تعول البيع بس مش كل يوم، ما عنا باريستا بس عنا كوفي ماشين. أوكي بتتكلف بالشهر شي تقريبا 5000 قهوة وشاي وسكر وأشياء المكتب مثل المناديل وإلى آخره. طيب 10000
1: دمعت يا جماعة. شوف الحمد لله يعني الواحد يشوف فوق ويشوف تحت يا جماعة، لا تقعد تشوف فوق بس في حياتك.
0: مو قادري مو قادري والله.
1: كاسة شاي يعني أحسن من غيري
0: عن جد.
1: أحسن من غيري.
0: شو مش عارف شو بدي أعمل هلأ بعد بس
1: دراسة
0: طالعة. صح في دراسة في دراسة بدي لكم إياها على الأشياء الفري اللي بتوفرها الشركات للموظفين. أوكي الدراسة هي تحديدا شملت 458 موظف في الإمارات. لقوا بأنه سألوا الموظفين هدول الشركة شو عم بتوفر لكم مجانا. شاي قهوة مرطبات مجانية 26.6% من الموظفين قالوا إنه الشركة عم بتوفر لهم إياها. وجبات مجانية أو مدعومة 7%. اشتراك جيم مجاني 3.3%. دعم أو تعويض تكاليف رعاية الأطفال يعني يندفع
1: يدفعون للبيبي سيتر.
0: اسمع والله
1: وهنا يشغلونا في المكتب يجيبون عيالهم لحول.
0: ونسبة على فكرة كتيرة يعني 9.2% خصومات للموظفين أو شوبينج ألوينس.
1: لا لا لا
0: أوكي
1: أروح أشتري ملابس على
0: 33.6% مش ضروري ملابس. أنا سمعت حدا مرة كان الجروسري شوب
1: أغراض البيت.
0: والله العظيم كريم it's an international company.
1: لا خلاص هبه الله يرضى عليك. أنا يعني بديت بديت انضغط نفسيا من الموضوع
0: بس هذا. شوف كريم الحلو بالموضوع انه احنا بنحكي الاشياء بنفكرها من يعني من شو بسموها من نسج الخيال، لا بيطلعوا ناس يعني سو نورمال.
1: محمود جانك شفت ضحكته ضحكة الأغنية.
0: بس جايز لازم ينزل ريل يعني مسج إلهام ما قبل وبعد. إلهام عن جد أنت رهيبة والله.
1: طيب بدنا نروق نبي نفوز أحد.
0: يلا بدنا نفوز أحد اللي فاز معانا. بدنا نقول ألف مبروك لحيدر رسلان. حيدر الصراحة باعت يعني
1: ألف مبروك حيدر
0: استيتمنت كامل باللي طلبته كريم.
1: يس.
0: ألف مبروك لألك فاوتشر بقيمة 500 درهم من فندق SLS دبي.
1: لسه ما كملنا يا جماعة. عندنا لكم مسابقة جديدة في هذه الساعة. مين بيروح على نجوى كرم تاريخ 2 أكتوبر حفلتها اللي راح تكون في كوكاكولا أرينا. عندنا لكم تذكرتين وزي ما عودناكم Guess This Song. من يعرف اسم الأغنية يبعث لنا على 404 أو على على الواتساب 0487155222 هذه الأغنية.
0: Yeah.
1: كفاية خلاص معروفة.
0: هذا جونا وأجواءنا.
1: كمان مرة؟
0: يلا.
1: عشان ما في وقت أعطيهم مجال أعطيهم مجال. لا والله
0: كثير سهلة وكثير حلوة.
1: لا زودتها أنا كمان.

0: انت بلاش انا واجي وانت بطاطا ده بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: المرأة الإماراتية سفيرة تعانق عنق السحاب بنجاحاتها العربية. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: الإمارات أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف تي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
3: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
4: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك.
5: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستناتر اليوم، وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
4: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 49 دقيقة.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
8: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
9: بالانتقال إلى حركة السير، الازدحامات المرورية بعدها متواجدة على شارع النهدى بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع الدوحة. الناس المتواجدة على شارع الشيخ محمد بن زايد الكثافة بعدد المركبات موجودة بتبلش تخف عند تقريبا القرية العالمية. أكيد نتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا على هوا 99 العربية بإكسترا فايبس.
10: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
9: بعدين الناس مسمينها لك بقلبي ثلاث ارباع.
6: اي انا يوم قالوها ذكرت المقطع هذا كمان
9: البداية
6: طلعت حافظها كلها.
9: لا الناس كاتبين لنا الاغنية كاملة. والله كفو هذول الفانز تبعوا النجوى كرم. مين ربح معانا لليوم 2 تيكت؟
6: الفائز معانا لليوم هو عبد الحميد كندل. الف مبروك,
9: الف مبروك يا عبد الحميد. بنتمنى لكم من هلا إجازة نهاية أسبوع حلوة, وبما إنكم بإجازة نهاية الأسبوع بتكونوا ريلاكس, ما تنسوا تزوروا الموقع الإلكتروني الخاص فينا 99fm.ae لتسجلوا مدارس أولادكم, لتكون إن شاء الله من ضمن المدارس اللي رح نزورها أنا وكريم وتيم العربية 99 ابتداء من الأسبوع القادم. جولتنا يوم الاثنين رح تبدأ بمدارس النبراس, وبعدها رح نعرف بقية الجدول بحسب التصويت اللي عم بوصلها.
6: أما الآن هابي ويكند للكل,
9: باي باي,
6: مع السلامة.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخبة العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثرا ملموسا.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة أوله مديسة بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية رئيسا لجمهورية إستونيا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين إلى فخامة الرئيسة أولى مديسة. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رفع مستوى العيش الكريم في حكومة الشارقة ليصل إلى 20,000 درهم شهريا وبتكلفة سنوية تزيد على 1,187,000,000 درهم، وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر الحالي. طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي تيمار بن غفير يوم أمس خطة لترحيل سكان قطاع غزة خلال 7 سنوات، وحدد هدفا بتهجير 250,000 فلسطيني خلال العام الأول على أن يغادر بقية السكان وعددهم 2,000,000 نسمة خلال السنوات 6 التالية. أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم أن سيول تدرس تقديم مساهمة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، وقال مسؤول في مكتب الرئاسة أن أي مساهمات تتعلق بمضيق هرمز يمكن إدارتها ضمن حدود لا تمس الجاهزية العسكرية لكوريا الجنوبية في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها. أنقذت فرق الطوارئ في نيبال عاملين ظلا عالقين داخل نفق بمحطة لتوليد الكهرباء بعد 9 أيام من الفيضانات الكارثية التي اجتاحت وادي تريشولي ودفنت منشآت وقرى تحت كميات هائلة من الطين والصخور. أكد مسؤول كبير في نيبال اليوم أن الفيضانات الكارثية التي ضربت النيبال الشهر الماضي تسببت في خسائر في الممتلكات والمساكن والبنية التحتية تقدر بما لا يقل عن 387.5 مليار روبية نيبالية، أي 2.56 مليار دولار. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Airmaniacs و Streetmaniacs، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
4: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
5: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والمتابعة.

موسيقى مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي 7s، لحظة ينتظرها الجميع. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: عرض السرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق شروط.
3: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
0: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر، واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. افعلوها بتميز مع ماي أستر.
4: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
0: العودة إلى المدارس برعاية Fun City. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من Fun City سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب Fun City وابدأوا اللعب.
2: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد، من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخبة العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثراً ملموساً.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديراً للإنجازات وتعزيزاً لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي تيمار بن غفير يوم أمس خطة لترحيل سكان قطاع غزة خلال 7 سنوات، وحدد هدفا بتهجير 250 ألف فلسطيني خلال العام الأول، على أن يغادر بقية السكان وعددهم 2 مليون نسمة خلال السنوات 6 التالية. أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم أن سيول تدرس تقديم مساهمة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، وقال مسؤول في مكتب الرئاسة أن أي مساهمات تتعلق بمضيق هرمز يمكن إدارتها ضمن حدود لا تمس الجاهزية العسكرية لكوريا الجنوبية في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها. أنقذت فرق الطوارئ في نيبال عاملين ظلا عالقين داخل نفق بمحطة لتوليد الكهرباء بعد 9 أيام من الفيضانات الكارثية التي اجتاحت وادي تريشولي ودفنت منشآت وقرى تحت كميات هائلة من الطين والصخور. أكد مسؤول كبير في نيبال اليوم أن الفيضانات الكارثية التي ضربت نيبال الشهر الماضي تسببت في خسائر في الممتلكات والمساكن والبنية التحتية تقدر بما لا يقل عن 387.5 مليار روبية نيبالية، أي 2.56 مليار دولار. أعلنت الحكومة البرازيلية أنها تدرس اتخاذ إجراءات مماثلة بحق الاتحاد الأوروبي بعد تعليق التكتل واردات بعض المنتجات البرازيلية، على خلفية مخاوف بشأن استخدام المضادات الحيوية ومضادات الميكروبات في تربية الماشية. لقي أكثر من 80 مهاجرا حتفهم إثر غرق قارب كان متجها من غامبيا إلى جزر الكناري الإسبانية، فيما أنقذ 44 شخصا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
4: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً بـ7 مقاعد بـ69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
5: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. فعلوها بتميز مع ماي أستر.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
6: Press one, please.
7: أنا طالع على فلورزي.

0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه Energy.

0: ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI. ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
3: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Airmaniacs وStreetmaniacs، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
2: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
3: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4 الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
4: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
5: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخبة العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبو ظبي وتحقق أثراً ملموساً.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديراً للإنجازات وتعزيزاً لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: مرحبا بكم. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على حسابه في منصة إكس: أهنئ معالي جورجيا ميلوني بالإنجاز التاريخي لحكومتها بعد أن أصبحت أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية، وأشيد بقيادتها الحكيمة التي حققت المزيد من النماء والازدهار للشعب الإيطالي الصديق، متمنيا لها مواصلة التوفيق والنجاح من خلال التعاون والرؤية المشتركة حققت العلاقات الإماراتية الإيطالية خلال السنوات الماضية نقلات نوعية خاصة في المجالات التنموية، وأتطلع إلى مواصلة العمل مع معالي رئيسة الوزراء من أجل الازدهار المشترك لبلدينا وتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية بينهما. قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: كثيرون يرون في المركز الأول بحثا عن مجد أو صدارة، ولكننا نتعلم من مدرسة محمد بن راشد أن المركز الأول ليس سعيا إلى لقب ولا فوزا بمكانه، بل ثقافة عمل وطموح وإنجاز. تعلمت من سموه أهمية صنع ثقافة مؤسسية تحفز الكفاءات وترسخ نموذج التفوق كأسلوب حياته، وعلمنا محمد بن راشد أن المركز الأول هو منهج المجتهدين الذين يجعلون كل إنجاز بداية لطموح أكبر، وما زلنا نصنع الريادة من مدرسة محمد بن راشد. عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس آدم تيل وزيراً للجيش بالوكالة في عقاب استقالة دان دريسكول. تشتبه الشرطة الألمانية في وقوع عمل تخريبي بعد العثور على جسم مشبوه في محطة فرعية للكهرباء بمدينة دورماغن غربي البلاد بين كولونيا ودوزلدورف، حسب ما أفادت السلطات صباح اليوم. ضربت عواصف رعدية عنيفة منطقة تورونتو الكبرى وسط شرق كندا متسببة في انقطاع الكهرباء عن نحو 65 ألف شخص وفيضانات وأضرار مادية. ختام الموجز بهذا الخبر. تحتفي دولة الإمارات غدا باليوم الدولي للعمل الخيري في مناسبة تجدد فيها التأكيدات على رسوخ ثقافة العطاء في المجتمع الإماراتي وعلى تطور العمل الخيري والإنساني من الاستجابة للاحتياجات العاجلة إلى بناء حلول أكثر استدامة تعزز جودة الحياة وتفتح آفاقا أوسع أمام المجتمعات والأفراد. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وعودة الآن إلى برامجنا على العربية 99. أجمل الأغاني العربية

0: مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك.
1: محمد صالح وخطبته بعنوان الخدمة الوطنية وسام شرف، وخطيب الاحتياط هو فضيلة الشيخ سيف السويدي. كما نسقت لهذه الفترة الدينية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. وسيرفع الأذان المؤذن الشيخ قاسم يحيى أحمد، والآن سيصعد خطيب الجمعة إلى المنبر لبدء خطبته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله كثير المنن، غرس في النفوس محبة الوطن، وجعل الوفاء له شيمة النبلاء، وخدمته والذود عنه غاية الشرفاء. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه، أما بعد.

صبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله لعلكم تفلحون أيها المؤمنون. خطبتنا اليوم عن موطن الإنسان وموئله ومستقر أهله ومستودع ماله، إنه الوطن. وما أدراكم ما الوطن؟ إرث أجدادنا وذاكرة آبائنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا، به عزنا ومجدنا وإليه انتسابنا وبه افتخارنا، فبترابه تعلقت قلوبنا وبعراقته ارتبطت نفوسنا، ومن خيراته نمت أجسادنا وبحبه امتزجت أرواحنا. وكيف لا نحبه، وكيف لا نحبه وحب الأوطان جبلة في الإنسان وفطرة أودعها فيه الرحمن، وقيمة يتوارثها الأبناء عن الآباء. فهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يبتهل إلى ربه داعيا: رب اجعل هذا البلد آمنا. وها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يستلهم من أبيه إبراهيم وفاءه ويستحضر دعاءه فيقول: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. أجل، لا يعرف حب الوطن ويقدرها إلا من تمكن الوفاء من شغاف قلبه واستحكم من عقله ولبه، فبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعته، وأفنى عمره وشبابه في خدمته والذود عن أرضه وبحره وجوه. فيا شباب الوطن، يا أمله ومستقبله، هنيئاً لكم، هنيئاً لكم انتسابكم إلى الخدمة الوطنية، فهي وسام شرف يعلق على الصدور وبطولات يخلدها التاريخ في السطور، وهي مدرسة تكتسبون فيها العادات الحميدة من انضباط وقوة ولياقة، وفيها تبنى شخصياتكم وترسخ هويتكم ويتعزز انتماؤكم الصادق لوطنكم وولاؤكم لقيادتكم. فكونوا إلى حماية الوطن مبادرين وبنبيكم مقتدين، فقد كان صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إلى الذود عن وطنه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت. استطلع الخبر بنفسه وواجه الخطر قبل غيره،

ما يحبه الرحمن ويكرم فاعله غاية الإكرام. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وأنتم أيها الآباء اعلموا أنكم شركاء أولادكم في خدمة وطنهم، ولكم من الأجر ما لهم، وعليكم من المسؤولية ما عليهم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اغرسوا في قلوب أبنائكم حب الخدمة الوطنية، وشجعوهم على الإقبال عليها بروح إيجابية وهمة عالية وشعور بالواجب والمسؤولية. فما أجمل ذلك المشهد الوطني النبيل حين ينادي الوطن أبناءه فتلبي الأسر بفخر واعتزاز نداءه. أم تودع ابنها بدعاء يسبق خطاه، وأب يقول له: جاء يوم ترد فيه شيئا من جميل وطنك، ليرسل معه رسالة وفاء للوطن وصدق في العهد، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فيكمل الأبناء مسيرة الآباء والأجداد بالجد والاجتهاد، رافعين علم الوطن في كل محفل وناد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن أقوى الأوطان ما كان أبناؤه جميعا صغارا وكبارا، رجالا ونساء في خدمته، كالبنيان يشد بعضه بعضا. وإن كنا نتحدث عن خدمة الوطن، فإننا في ذكرى يوم المرأة الإماراتية نستحضر أنها بانية الأجيال وصانعة الأبطال، ما تبذله في أسرتها من تربية ورعاية، وما تقدمه في شتى الميادين من إبداع وريادة. فالمرأة الإماراتية تخدم وطنها حيث حلت، أمًا تربي، ومدرسة تعلم، وطبيبة تعالج، ومهندسة تبني، وباحثة تبتكر، وموظفة تؤدي أمانتها، ورائدة أعمال تسهم في اقتصاد وطنها. صور متعددة والمعنى واحد: خدمة الوطن شرف لا يقدر بثمن، فتحية تقدير وإجلال لها على كل ما تقدمه من جهود في خدمة الوطن. ويا بشراها، ويا بشراها بقول ربها عز وجل:

بعد. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم أعط كل واحد منا سؤله، اللهم أعط كل واحد منا سؤله، وبارك له فيما رزقته، ويسر له أمره، واشرح له صدره. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وولي عهده الأمين. اللهم احفظ الشيخ محمد بن راشد بحفظك، اللهم بارك في عمره وعمله. اللهم وفقه وولي عهده ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وأولياء عهودهم لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمدان والشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.

0: استقيموا صفوفكم، اعتدلوا، تراصوا، حاذوا بين المناكب والأقدام.
1: الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: استغفر الله. استغفر الله.
3: نقل خارجي لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة. نعود الآن لمتابعة برامجنا.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

مساء الخير من جديد، معكم أنا ياسمين بأنرزي، وهابي ويك إند لكل الطلاب والأهالي. هذا أول ويك إند للمدرسة، حلو أول ويك إند بكون دوام قصير اليوم للطلاب. كان تقريبا في طلاب أظن الأصغر بيكون لل11 والصوف الأكبر بيكون تقريبا للساعة 11:30 مساء يعني هلأ الظهر. أول شيء هيك أسبوع بتمنى هيك كان يكون حلو على الطلاب. خبروني الأهالي كيف كان هيك أول أسبوع لكم، الأهالي خصوصا يلي بيوصلوا وبرجعوا الطلاب، كيف كان أول أسبوع؟ هل كان هيك حماسي أو دائما أول أسبوع بيكون شوي أصعب، شوي شوي لتتأقلموا ما بعد الإجازة؟ خبرونا عن أول أسبوع، عن أول ويك إند، شو رح تعملوا فيه ما بعد المدرسة، خصوصا انه اليوم حيكون اول ويك اند بالنسبه للطلاب. خبروني شو ناويين تعملوا بهذا الويك اند. اكيد واكيد دائما الفعاليات بدبي ما بتنتهي، والاماكن الحلوه اللي ممكن نزورها بدبي، اعطونا افكار، خلونا هيك نتشارك الافكار لحتى نشوف شو ممكن الواحد يعمل بالويك اند، واكيد شيء ما بينتهي بدبي. ومكملين مع بعض بانرجي، وبدي مسي اكيد اكيد على كل شخص عم يبعث لي. مجد شكرا كثير عم بمسي علي، يسعد مساك يا ياسمين، فلو ياسمين شكرا كثير يا مجد، طلع شكرا كتير لك حبيبتي، وانا كمان بمسي عليكي. سماح شكرا كتير لك، بتقول ياسمين عم بنتظرك من الساعة 12. حبيبتي كلك ذوق، بتشكر كل الناس اللي عم يسمعوني. مكملين مع بعضنا بانرجي.

ورجعنا من جديد. كنا عم نحكي عن مود الويك اند واجواء الويك اند. يعني انا تفاجأت ما شاء الله, والله ثلاث ارباع المستمعين رايحين على المسبح. والله ما في احلى من السباحه والبحر. كتير مستمعين بعثوا لي انه نحن حاجزين ستيكيشن بدبي لحتى نستمتع بالويك اند, حيكونوا من اليوم لغايه يوم الاحد. والله حلال عليكم, ما في احلى من ستيكيشن والبحر والسباحه, وتحديدا بهالطقس الحلو مع الاطفال لحتى يستمتعوا. وفي بعض العالم بعتين في ناس رايحين مطاعم, ناس رايحين على المولات, ناس حابين يقعدوا بالبيت وما يعملوا أي شيء, مجرد هيك رواء استرخاء. في كمان حلو ما بيشكي من شيء, هيك الواحد يقعد هيك كمان هيك على رواء يرتاح, ما بتشكي من شيء, خصوصا هيك بعد الإجازة. أحيانا الواحد بحتاج لا إجازة ما بعد الإجازة. ما في أحلى بصراحة من الويك اند وأجواء الويك اند, وتحديدا بحس أول ويك اند ما بعد المدرسة هيك بحس إله هيك رونقه الخاص, إنه مرق أول أسبوع وفعلا مرق بطريقة جدا سريعة. نحن بالنسبة لنا ما حسينا فيه, بدنا نشوف رأي الطلاب هل فعلا حسوا بأول أسبوع ولا لا. بس أنا فعلا حسيته أنه هيك سبحان الله الوقت عم يرقد بسرعة, مضى أول أسبوع بسرعة. وأكيد بنتمنى سنة دراسية موفقة لجميع الطلاب أكيد.

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من بنك رأس الخيمة وفتحنا لكم أبواب جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. رح يحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة موقع الإذاعة العربية 99 وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة لعد التنازلي على موقع العربية 99.
1: العربية 99 يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.
2: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
3: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
4: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا ب7 مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنية متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
5: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company بيتك بأفضل حال.
2: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين جامعة حمدان بن محمد الذكية ولباس من الغرير.
6: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو ستريت مانياكس.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
7: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
8: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهورك.

مساء الخير كمان لا علاء المغربي. علاء المغربي مساكي ورد وفلو ياسمين. على سيرة الورد وفلو ياسمين، بتعرفوا في هيك عالم بيتنمروا على بعض الأسماء؟ للأسف هلا أنا يعني تم التنمر على اسمي لأبعد الحدود، بس أنا أخذ الموضوع بروح رياضية كل عمري. من يوم اللي وعيت على الدنيا والله إلى يومنا هذا، هيك كل ما حدا بشوفني مرحبا شو اسمك ياسمين؟ أنت ياسمين ولا يا ضعيف؟ خلص بعرف انه انتوا هلا عم تحاولوا تضحكوا، والله كل عمري لليوم انه انت ياسمين ولا يا ضعيف. لا انا ما بعرف شو بدي احكي يعني. فهي التنمر اللي انا تعودت عليه واقلمت عليه، ما بعتبره تنمر يعني، بعتبره مسحه يعني فعليا، لحتى هيك انه خلاص هذا الاسم لازم نحكى عنه. هي النكته خلقت لياسمين. فخبروني انتوا شو الاسم، يعني هل انتوا اسمكم تعرض لنوع من انواع هيك المزح او التنمر كل عمركم بتعانوا منها؟ هي آلاء بعت لي آلاء مو علاء. آلاء أنا نفس الشيء، آلاء ولا علاء شفتي؟ طيب آلاء عفوا ما تواخذيني، آلاء يلي قالت لي مساكي ورد وفلو ياسمين. شوفي آلاء يعني أنا قريت اسمك غلط وحكيت القصة، فالحمد لله أني قرأت رسالتك بسرعة. آلاء بتقول أنا نفس الشيء، آلاء ولا علاء نفس الموضوع تماما. فخبروني هل أنتوا عن جد كان اسمكم يوما ما هيك هو يعني هيك مثل ما بيقولوا هيك حديث صغير لحتى يمزحوا فيه يحكوا فيه؟ هل تعرضتوا للتنمر بسبب اسمكم؟ خبروني على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

يا الله أنا عم بسمع هيك يعني عم شوف بعض الرسائل يعني رهيبين. مساء الخير ياسمين. محمد نصلي: مساء الخير ياسمين، أنا جديد معك على البرنامج لأن بهالوقت بكون بشغلي، أكتر شي بتابعكم الصبح والمساء، بس الحقيقة أنت كتير مميزة، يعطيكي ألف عافية. شكرا كتير يا محمد وشكرا كتير لرسالتك، وأنا فعلا هيك بتمنى يكون عندي هيك مثل ما بيقولوا فريق إنرزي، عائلة إنرزي، لحتى هيك نستمتع مع بعض. كنا عم نحكي عن موضوع: هل أنتوا تعرضتوا يوما ما للتنمر بسبب اسمكم؟ أنا أول واحدة رح أعترف عن حالي، كل عمري وإلى يومنا هذا، يعني هي أنا ما فيني أعتبرها تنمر قد ما فيني أعتبرها مزحة، أنه أنت ياسمين ولا يا ضعيف. يعني أنه أنا ياسمين، أهلا الحمد لله أني كنت كل عمري نحيفة عشان ما يتطبق علي الاسم 100%. بس في رسالة كتير ضحكتني، في صبية اسمها رشا بتقول: أنا من صغري في شركة بتعمل يعني سوري مساحات للبيوت، فكانوا دائما يغنوا هاي أغنية رشا مننظف رشا منمسح، هي كاتبة القصة. فانه هي كل عمرها متعرضه للتنمر انه بسبب هذا الاعلان تبع مساحات التنظيف. عادي عادي رشا، والله بتصير كتير اشياء. اما رامي بيقول: طول طفولتي كل ما حدا سمع باسمي بيقول لي رامي، طيب وين الأس والسهم؟ إنه من مبدأ رامي. يا الله حلا، كانوا يسألوني حلا حلا، طيب وين الحلو يا حلا؟ يا الله عن جد. في شاب اسمه سعيد: أنا إذا كنت عصب، وهذا الطبيعي مثل أي حدا ممكن ينزعج بحياته، إنه أنت اسمك سعيد ليه زعلان؟ وعد أكتر جملة سمعتها بحياتي، وعد يعني أنت كل شي بتوعدي فيه. يا الله يا الله. طيب غزل بتقول: كل عمرها كانوا يقولوا لها أنت غزل غزل البنات بقشطة ولا فستق. يا الله عن جد، شوفوا يعني هي بصراحة صحية فيها شوي تنمر، بس والله بتضحك، ما بإيدي أنا يا جماعة بضحك على هيك قصص كتير. مين بقيان كمان؟ بشار بالمدرسة، أول ما الأستاذ يقول بشار الشباب من ورا يلا بشرنا بشرنا أنه هو سبب. والله حلو البشارة، يعطوك أنت لقب يلي بتبشر، والله حلو. يعني دائما للأسف بيكون فيك تنمر على هيك بعض الأسماء، حتى لو الاسم ما في تنمر، بس هيك في أصدقاء بحبوا يمزحوا مع بعضهم يكونوا مهضومين. بس اللي بخوف لما الشخص ما يتقبل المزح. أنا من الناس اللي عن جد كتير بتقبل المزح، يعني ما عندي مشكلة هيك بيعتبروها تنمر بيعتبروها مزح. أنا بشكل عام حدا لا بحب الضحك والمزح، وهيك شو ما كان يكون it's fine for me. anyway مكملين مع بعضنا بأنرزي باللينك اللي جاي.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
5: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
6: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: باللينك الماضي كنت عم احكي عن موضوع انه في اشخاص هيك بتنمروا على بعض الاسماء. هو ممكن يكون من باب المزح مش اكتر انه تنمر، مثل مثلا انا اسمي ياسمين، كل عمري من يوم ما خلقت لليوم بيقولوا لي انت ياسمين ولا يا ضعيف، وانا تاقلمت على هاي المسحه وهيك. بس اكتشفت انه اغلب المستمعين كمان عانوا من هالموضوع. آلاء بتقول كان في صديقه لي اسمها نعمه، بيقولوا لها بالله نعمه بالارض، اي يميها وبوسها، انه لما بتقع النعمه بالارض لازم نشيلها ونبوسها. في كتير عالم بعثوا لي فيما يخص موضوع التنمر على اسماء بتصير، بس هي مش موضوع تنمر، يمكن قد ما موضوع من باب المزح. هلا في ناس ممكن ياخذوها كتنمر للاسف، بس خلينا نشوف نهال حابه تشارك معنا بموضوع. مساء الخير يا نهال.
1: مساء النور ياسمين، كيفك؟ شو اخبارك؟
0: منيحه، شو اخبارك يا نهال؟
1: والله الحمد لله تمام. شو عاملين؟ كيفك؟
0: والله مشتقت لك. والله كلهم طالما مثلك فكلهم عسل. نهال خبريني عن موضوع التنمر بالأسماء. هل أنت تعرضتي يعني للتنمر فيما يخص الأسماء؟ أول
1: والله مثلا. أنا عندي بنتي اسمها لورين. هلأ لورين معروف إحنا شو منا دي هالنكنيم تبع حلولو.
0: حلو.
1: فالمعلمات هي في نفس المدرسة من كيجي وان، هلأ صارت ما شاء الله بالصف السادس.
0: ما شاء الله.
1: فالمعلمات اللي بيقولوا لها اطلعي على اللوح حلي أو إيش، بيقولوا يا لولو اطلعي. فالبنات بصوت واحد، أنت لولو إكسبرس ولا لولو هايبر ماركت؟
0: طيب هي يعني والله أنا أسفة عم أضحك، والله مو تنمر بصراحة. النكتة مهضومة. طب سؤال، هي بتزعل ولا لا بصراحة؟
1: بتزعل، تيجي تقولي أنت بتحكي لمعلمات النكنيم أنا تبعي، بس ولا عادي شوفي بتقولي بنادوني لولو إكسبرس ولا لولو هايبر ماركت؟
0: يعني منيح انت عم تضحكي معي مشان ما احس حالي غلط يعني. طب بس سؤال، انت ما حكيتي مع المدرسه فعلا؟ يعني هلا الطلاب يعني نحن كاهل ممكن نفهمها بضحكه، بس الاطفال مش رح يفهموها هيك، فما حكيتي مع المدرسه؟
1: لا والله ما حكيت مع المدرسه. انا دائما بقولها اصلا لان البنات بيغاروا منك لما انت تطلعي تجاوبي على اللوح،
0: هو فعلا هيك
1: الناس تكون اللي درفه. ما لا بالعكس، المعلمات ينادوها لولو شو
0: يعني. هلأ أكيد أنا ماني أخصائية نفسية وفي ناس مختصة، بس هيك كنصيحة من أم لأم، فعلا إذا الموضوع عم بيأثر يعني إذا كان عم بيأثر فعلا هيك على نفسيتها، والله نصيحة لو تبعتي إيميل للمدرسة، مش مشان شي، مشان تحس إنه هي فعلا لما كانت محتاجتك بموضوع أثر عليها لجأتلك وأخدتي أكشن كرمالها. والله أنا ماني جاي لا عم يعني لا بدي عليك ولا شي، بس أنا عم بنصحك من باب إنه في كتير طلاب للأسف بتعرضوا للتنمر، وممكن احيانا يخافوا يحكوا لاهلهم. هلا الحلو انه بنتك عم تحكي لك، عرفتي؟ بس للاسف في طلاب ما بيحكوا، وكرمال هيك مع بدايه السنه الدراسيه يعني للجميع الاهالي ومني وجر طبعا، انه دائما نسمع شو بيقول الولد. ممكن نكون نحن بنعتبره كلمه من طفل او شيء، بس هي فعلا تكون رساله حقيقيه للاهل لحتى ياخذوا اكشن بحق اولادهم. بس نهال والله انك مهضومة. ويخلي لك بنتك لورين، وقولي لها لورين ياسمين من إذاعة العربية 99 بتسلم عليكي وبتحييكي كتير كتير كتير تحية خصوصي لألها. لورين جنبك؟
1: ايه بدك تحكي معها؟
0: ايه بدي احكي معها، عطيني اياها.
1: يلا ثواني.
0: يلا
1: ماما لولو تعالي لورين. ياسمين السلام عليكم خالتي.
0: وعليكم السلام يا أحلى لورين، كيفك يا لورين؟
1: الحمد لله.
0: لورين كتير اسمك حلو، بتعرفي هالشي؟
1: آه.
0: ومميز، وانت واضح انك مميزة وشطورة بالمدرسة، هيك العصفورة خبرتني انك شطورة.
1: عينك الحلوة
0: يا عمري انت يا لورين. لورين انا دائما لما بتكوني راجعة من المدرسة وعندك وقت بديك تشاركي معي، وراح تكوني انت من اهم المستمعات عندي بالبرنامج. اوكي؟
1: أنا شاركت أمس.
0: آه والله شاركتي؟ شاركي كمان اليوم إن شاء الله بتربحي. بشو شاركتي؟ برحلة الطريق إلى حتى؟
1: آه
0: شاركي اليوم كمان، ويا رب يا رب يا رب هيك يحالفكم الحظ ويختاركم الكمبيوتر. أوكي؟
1: من فمك اللي بالسما
0: حبيبتي. أنت ما أحلاك يا عسل عسل. هاي تحية خاصة للورين. لورين
1: أنت العسل.
0: I love you يا عمري، I love you. ما أحلاكم والله بتجننوا، أحلى مستمعين وبحبك كتير. موفقة يا رب السنة الدراسية، وعم بستناك تشاركي إن شاء الله يختارك الكمبيوتر. موفقة حبيبتي،
1: أحلى مذيعة
0: حياتي. أنت أحلى لورين وأحلى لولو بالدنيا كلها. I love you لولو. باي حبيبي. باي. روحي باي. يا الله ما أحلاكم. كملين أكيد مع بعضنا بأنرجي بالساعة اللي جاية.
2: المرأة الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالا وقدوة يحتذى بها. العربية. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
3: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
4: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
5: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا ب7 مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
6: بريس وان بليز.
7: أنا طالع على فلورزي.
6: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
7: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
8: Welcome to the future.
6: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
7: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
6: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
7: هذا المكان اسمه إنرزي.

0: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي. إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

ورجعنا بإنرجي بساعتنا الثانية ومع رحلة الطريق إلى حتى. كل العالم عم بيبعتوا لي ياسمين متى رحلة الطريق إلى حتى، كيف نشارك برحلة الطريق إلى حتى. وصلنا لرحلة الطريق إلى حتى يلي رح تكون يوم السبت 12 سبتمبر. رح ينطلق معنا أكثر من 400 مستمع محظوظ على طريق الجبال الصحراء لفندق جي اي حتى فورت الفخم. رح يكون في إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال فترة الصباح، بالإضافة لليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو لما رح نرجع على دبي. والأحلى من هيك، في أحد المستمعين رح يرجع على بيته بجائزة نقدية وقدرها 10,000 درهم كاش. حلوين حلوين حلوين، 10,000 درهم كاش، يعني هيك بعد الاستمتاع والجوائز ويرجع مع 10,000 درهم كاش، والله بيكون فعلا محظوظ. والرحلة الكبرى لحتى أكيد بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية ولي باستن الغرير، وأكيد بدعم من العربية 99 والخليجية. اليوم بما أنه الويك أند رح خلي هيك الأمور مثل ما بيقولوا سلسة عليكم لحتى تشاركوا برحلة الطريق إلى حتى. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي رحلة الطريق إلى حتى مع أسماءكم الثنائية، بس ما يكون شي ناقص بليز، رحلة الطريق إلى حتى مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages لحتى نشوف بنهاية الساعة مين رح يختار الكمبيوتر لحتى يربح معنا.

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: بالانتقال إلى درجات الحرارة في إمارتي دبي والشارقة، الصغرى 32 درجة مئوية، أما عن الكبرى 37 درجة مئوية.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: حبيت هيك المستمعين جاهزين لرحلة الطريق إلى حتى، والمشاركات جدا قوية. لأي حدا حابب يشارك معنا برحلة الطريق إلى حتى، راح تكون يوم 12 سبتمبر. أكثر من 400 مستمع راح يكون معنا إن شاء الله، وفي مستمع راح يرجع مع 10,000 درهم كاش. كيف تشاركوا بالموضوع؟ كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي رحلة الطريق إلى حتى مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play، لحتى نشوف بنهاية الساعة مين راح يختار الكمبيوتر لحتى يربح معنا. خبروني هيك على سيرة الرحل، وهيك مين أكتر شخص عندكم بالعائلة بترشحوه هو هذا الشخص فعلا بيستحق يروح على الرحلة؟ ممكن يكون والدتك، ممكن تكون أختك، أخوك، ممكن ابن خالتك، ابن عمك، أي حدا من العائلة أو الأصدقاء. هذا الزلمة عسل، هذا الزلمة بدك تطلع رحلة وتنبسط، عليك تتصل فيه لحتى يكون معكم ويعملكم أجواء خطيرة. من هو هذا الشخص؟ رشحوا لي على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages. خلينا هيك نحط هيك أغاني أجواء رحلات وما رحلات، يلا مع بعض.
3: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟
4: يلا

0: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
1: المرأة الإماراتية هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل.
2: العربية 99.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
5: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
6: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
5: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم. في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.

0: صارت الساعة باستديوهات العربية 3:22 دقيقة.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: ومكملين مع رحلة الطريق إلى حتى، يعني وصلني عدة رسائل، كتير من الرسائل، في ناس حابين ياخذوا أهاليهم، أولادهم، أصدقائهم، في كتير قصص صراحة، يعني هيك مثل ما بيقولوا وجعت لي قلبي، وبتمنى إنه الكل يكون معنا فعلا، من قلبي بتمنى الكل يكون موجود معنا. بس في معنا نسرين عيد بتقول بنتي الصراحة نفسها تروح الرحلة علشان عيد ميلادها الأسبوع الجاي، وكمان صوتها حلو. خلينا هيك نسمع صوتها بعد الكمبيوتر، لسه ما اختار اسم الرابح يا جماعة بنهاية الساعة، بس حبينا نشارك مع نسرين والدتها. لخبرينا يا نسرين.
2: أهلا بحضرتك يا ياسمين.
0: أهلا يا نسرين، كيفك حبيبي؟
2: الحمد لله يا حبيبي بخير.
0: نسرين أول شيء كل سنة وبنوتك بألف خير سلفان، وشو طيب اسمها بنوتك؟
2: اسمها ساندي.
0: ساندي ما أحلى اسمها، قدي حيصير عمرها الأسبوع الجاي؟
2: هي 18 سنة ورايحة كلية هندسة إن شاء الله.
0: ما شاء الله، العمر كله يا رب هيك وتشوفيها بأعلى المراتب يا رب. طيب ممكن ساندي هيك تشاركنا على الهواء؟
2: مع حضرتك. هي
0: يلا.
3: هاي ياسمين.
0: هاي ساندي، كيفك؟
3: الحمد لله.
0: أخبارك يا ساندي؟
3: كله تمام، أنت أخبارك؟
0: الحمد لله. ساندي أنا العصفورة، أول شيء قالت لي عيد ميلادك، حابة أقول لك هابي بيرثدي سلفان، العمر كله يا رب هيك وتكون كل أحلامك هيك تتحقق يا رب. والعصفورة كمان خبرتني انه انت صوتك حلو بالغناء. شو رأيك تسمعينا صوتك؟
3: اكيد
0: يلا.
3: هقول اغنية لما يهل الورد البلدي بتاعت اصالة.
0: الله عليكي، تفضلي المايك معك.

0: انا هلاقي.
1: والله يعني شو بدي اقلك ساندي، انت خطيرة خطيرة يعني، والله من قلبي بتمنى اكيد يعني يختارك الكمبيوتر، يختار اكيد اي حدا بتمنى يكون معنا. انا من قلبي بتمنى الكل يكون معنا، وصوتك ما شاء الله بجنن. ساندي انت كيف اكتشفتي موهبة الغناء عندك الصوت الحلو؟
0: هو انا من وانا صغيره خالص خالص جدا كنت بقعد ازن عليهم في البيت واقعد اغني كتير.
1: والله
0: هم اكتشفوها كده فهم شجعوني اكتر على الموضوع.
1: طب برافو عليكي، في حدا بالعائله صوته حلو؟

0: وعنده موهبة فنية أو بس أنت؟
1: أختي ممثلة رائعة.
0: والله لا أنتوا عندكم مواهب فنية والله. أنتوا هالمواهب مش لازم تدفن كده، لازم هيك تشتغلوا عليها.
1: أكيد طبعا. هي
0: شو خبريني؟
1: وأخوي الصغير برضو نفس التمثيل رهيب.
0: والله لا احنا بقى عاوزين كده مقاطع تبعتولنا على الواتساب، هيك مقاطع اشياء هيك حابين نشوفكم. اوكي
1: اوكي اكيد.
0: خلص شكرا كتير لك يا ساندي، واكيد تحية لماماتك وبتمنى لك التوفيق وان شاء الله الكمبيوتر يختاركم. شكرا كتير حبيبتي حبيبتي. شكرا كتير لك وانا بفرح فيكم كتير كتير ساندي، بتمنى لك يوم حلو.
2: شكرا يا
0: ياسمين. يا هلا يا هلا يا هلا. باي باي باي باي. اكيد مكملين مع بعض، ومثل ما شفتوا ساندي من الاصوات جدا جميله اللي ممكن كمان تغني بالرحله وهيك ننطرب بصوتها، وما شاء الله كميه المواهب اللي موجوده واللي عم تبعت لي مواهب جدا مميزه ورائعه، واكيد والله من قلبي بتمنى الفوز للجميع. بس ما تنسوا انه الرحله فيها اكثر من 400 مستمع رح يكون معنا، يعني ان شاء الله ان شاء الله رح يكون عندكم فرص اكبر واكثر. مكملين مع بعضنا بانرجي، بس باللينك اللي جاي وباللينك اللي جاي رح نشوف الكمبيوتر مين رح يختار. خليكن معي.

0: المرأة الإماراتية سفيرة تعانق رونق السحاب بنجاحاتها العربية.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-3-4-8-8-9-8-1. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
3: عرض السرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
4: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك.
5: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

ورجعنا للفقرة الأخيرة بالساعة الثانية بإنرجي لحتى نشوف الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يشاركنا برحلة الطريق لحتى. أنا بتمنى الكل يفوز معي، والله قلبي عم بيوجعني لما هيك في ناس بيكونوا عبالهم يعني يختارهم الكمبيوتر، ببعتوا لي ياسمين أنا ما فزت وهيك، والله يا ريت الكمبيوتر هو اللي بيختار، وبتمنى من قلبي كلكم تكونوا معنا برحلة الطريق لحتى. خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار. الصوت والكمبيوتر اختار. الكمبيوتر اختار الشخص اللي بعت رسالة: يسعد مساكي ياسمين، كيفك؟ بدي أخذ زوجتي أكيد لأن تعبت معي كتير آخر فترة وحابب غير لها نفسيتها، لأن تستاهل كل خير أكيد، رحلة الطريق إلى حتى. واللي بعت الرسالة لؤي مالك، ألف ألف مبروك، ألف مبروك يا لؤي. يعني شوف النية لزوجتك سبقتك، خلتك تربح زوجتك، يعني والله شوف هيك لما الواحد بصفي نيته تجاه زوجته سبحان الله. أكيد بتمنى هيك تستمتعوا معنا برحلة الطريق إلى حتى مع فريق العربية 99، وأنا بدي أعتذر لأي شخص ما حالفوا الحظ، بس ممكن تربحوا معنا بعدين ما تاكلوا هم، لأن رح يكون معنا أكثر من 400 مستمع. وبتمنى هيك تشاركوني هلأ بالساعة اللي جاي لأي حدا حابب يشارك معي بيوم المرأة الإماراتية مع إزال بيوتي.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
0: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر، واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. افعلوها بتميز مع ماي أستر.
1: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

وصلنا لآخر ساعة بإنرجي لجائزة يوم المرأة الإماراتية. بمناسبة يوم المرأة الإماراتية حابة عايد على كل امرأة إماراتية وقلها كل سنة وانتي سالمة وينعاد عليكم بالخير والصحة ويديم هذا الوطن العظيم ويديمكم عليه يا رب العالمين. أي حدا حابب يشارك مع مسابقة يوم المرأة الإماراتية كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي مين هي المرأة الإماراتية اللي ألهمتكم بالحياة، سواء ممكن تكون معلمة، ممكن تكون صديقة، أخت، طبيبة، مهندسة، ممكن تكون في عالم الرياضة، في عالم الطبيخ، ممكن تكون أي مهنة بتخطر على بالنا، ممكن تكون هي مجرد امرأة عظيمة بس ربت أجيال جدا عظيمة. أي امرأة بنظرك هي المرأة الإماراتية أكيد كلنا فخر فيهم، خبروني مين هي المرأة اللي ألهمتكم بحياتكم، مين أكتر امرأة ألهمتكم بحياتكم الامرأة الإماراتية. بعتولي اسمها على 404 مع أسماءكم الثنائية أكيد على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages حتى نشوف بنهاية الساعة مين رح يربح معنا جلسات مساج والعناية بالبشرة من إزال بيوتي.

بصراحة وصلتني رسالة و يعني بفهم الأم اللي بعتتها وتأثرت فيها، بس هيك حابة هيك يعني نتشارك معها القصة. القصة من سالي، بتقول أنا أم عندي 3 أطفال وبشتغل، أولادي بعدهم صغار، أصغر واحد عمره 6 سنوات والثاني عمره 9 والثالث 13 سنة، وعم حس دائما بتأنيب الضمير بسبب شغلي الطويل، إنه أنا دائما بطلع شغلي بيكون دوامي تقريبا من الساعة 12 الظهر لغاية الساعة 8 المساء، وللأسف أنا بهالطريقة ما عم بتهنى شوف بولادي، لأن لما شوفهم بس الصبح لما يروحوا على المدرسة ولما برجع على البيت بيكونوا almost يا ناموا يا رح يناموا كرمال المدرسة. وأنا بعرف كتير ظروفنا، ومثل ما بيقولوا إيد وحدة ما بتسقف، لازم أنا وزوجي حتى نقدر نعيل هاي العائلة مثل ما بيقولوا أحسن ما يكون، بس أنا عم حس بتأنيب الضمير وبالتقصير على أطفالي وإني ما عم أقضي معهم وقت كافي. كتير بفهمك، كتير عالم بتعدي بهالظروف وتحديدا الأمهات، لأن بفضلوا هاد الوقت يقضوه مع أولادهم. أنا بنصحك أول شيء صدقيني الولد ممكن أي شيء بالحياة عادي، بعرف أنه أنت قلبك عم يوجعك وهيك، بس طالما هذا الشيء شغلك هو سبب أنكم تعيلوا هاي العائلة، معلش ضغطي على حالك وإن شاء الله الله بيعوضك بشغل يكون دوامه أسهل لك. حاولي تبقي عم بتدوري، بس ما تتركي المكان اللي أنت فيه لتلاقي شيء أفضل. نصيحة، مش عشان شيء، عشان أولادك وعشان تقدروا كملوا أنت وزوجك لتعملوا هاي العيلة الحلوة. وأنا مقدرة أكيد مشاعرك ورح شوف رأي المستمعات. صدقيني هلأ إذا سألنا المستمعات رح يكون في كتير أمهات مثل قصتك أو بتشبه قصتك فيما يخص موضوع الأم يلي بتشتغل وعندها أطفال صغار، قديه قلبها بيوجعها. كلنا قلبنا بيوجعنا على أولادنا، وكتير بفهمك، بس إن شاء الله الله هيك يعوضك وتلاقي خير منهم وتلاقي شغل يكون أوقات دوامه أسهل عليكي وعلى الأطفال. وتحية فعلا لكل امرأة عاملة، لكل امرأة عم بتربي وتشتغل وتتعب، ولكل امرأة حتى لو مش عم تشتغل وعم بتربي وتتعب يعطيكم ألف عافية. وتحديدا تحية كبيرة لكل امرأة إماراتية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، بدنا هيك نعايد عليها دائما وكل يوم وكل سنة وكل الوقت. شكرا كتير لطموحك لاجتهادك، وصلتي لحدودك الفضاء، ما كان عندك حدود غير السماء، ما شاء الله عليكي، انت اللي تعلمنا منك الكتير وبعدنا عم نتعلم كل يوم بيوم، ونحن قلنا الفخر اننا نكون مقيمين على ارض وطن الامارات. اكيد اي حدا حابب يشارك مع مسابقة يوم المرأة الإماراتية من إزال بيوتي مع العناية بالبشرة والمساج والسبا، كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages مين هي المرأة الإماراتية اللي ألهمتكم بالحياة، سواء بالعمل، سواء كصديقة معلمة لأطفالكم، ممكن تكون جارتكم، أي امرأة إماراتية، ممكن تكون شخصية عامة مشهورة، مين هي الإمرأة الإماراتية اللي ألهمتكم بالحياة؟ بعتولي على 404 مع أسماءكم الثنائية لحتى نشوف بنهاية الساعة مين رح يربح معنا مع إزال بيوتي.

0: إذا كنتوا من المهتمين بالإعلام وصناعة المحتوى أكيد ما بدكم تفوتوا حدث بيحتفل ب 25 سنة من التميز الإعلامي العربي. جائزة الإعلام العربي رح تحتفي هالسنة باليوبيل الفضي، وبعد أكثر من 82 ألف مشاركة على مدار تاريخها رح تستمر بتكريم المبدعين وصناع التأثير ورواد الإعلام من مختلف أنحاء الوطن العربي. كونوا جزء من هذا الحدث ضمن قمة الإعلام العربي وسجلوا عبر dpc.org.ae.
1: المرأة الإماراتية،
2: المرأة الإماراتية،
1: درة الحاضر والمستقبل،
3: العربية 99.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
5: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
6: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
7: الإمارات، أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
8: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.

عم نحكي عن موضوع رسالة اللي وصلتني من أم عم بيأنبها ضميرها تجاه أولادها بسبب ضغط شغلها وما عم بتشوف أولادها كما يجب. وصلني عدة رسائل عن الموضوع. رنا بتقول أكتر شي بوجعني لما أرجع من الشغل وبنتي تقلي ماما ليش دايما بتجي متأخرة، بعرف أني عم أشتغل كرمالهم بس فعلا ضميري بيأكلني كل الوقت. سارة بتقول أولادي تعودوا أني بشتغل بس أنا اللي ما تعودت، كل ما أشوف أم عم تستقبل أولادها من المدرسة بحس يا ريتني كنت موجودة بهاللحظة. لما كنت عايشة بتأنيب ضمير دائم لحد ما اقتنعت أنه أولادي ما بدهم أم موجودة 24 ساعة، بدهم أم لما تكون معهم تكون فعلا معهم. والله يعني يا لما فعلا يعني جوابك فعلا قوي، صحيح بدهم أم لما تكون معهم تكون، لأن فعلا للأسف في بعض الأمهات بيكونوا مع أولادهم بس فعليا مش مع أولادهم. أما نور بنصح كل أم عاملة ما تحاول تعوض غيابها بالهدايا، أنا كنت أعمل هيك للأسف وهذا الشيء عمل مثل طابع يومي عند ابني بيستنى الهدية، بعدين اكتشفت أنه نص ساعة حكي معه وحضن قبل النوم بالنسبة له أهم من أي لعبة أنا كنت أشتريها. صحيح دعنا أنا وزوجي اتفقنا أنه لما أرجع من الشغل أول ساعة ممنوع تليفون وممنوع شغل، هي الساعة للأولاد وفعلا فرقت معنا كتير. أما ميس لكل أم عم بتمر بإحساس الذنب لا تقارني حالك بأم تانية، في أم موجودة طوال النهار وفي أم تشتغل وفي أم ما بتشتغل، كل بيت له ظروف مختلفة، المهم شو عم نعطي أولادنا من حب واهتمام بالوقت اللي موجود. آخر رسالة بسك حابة أراها، هلأ في أولاد بيعرفوا يعملوا دراما على أهاليهم، يعني أنا فاهمة عليكم بس فعلا في أولاد شاطرين. جنى بتقول أنا بنتي كانت كل يوم كل يوم تصور لي حالها ماسكة بيجامتي النوم وعم بتشمها، عم بتصور لي حالها وبتبعت لي ماما شوفي أنا بشم ريحتك من البيجامة تبعيتك، وكان فعلا قلبي يوجعني لحد ما زوجي صار يحلف لي إنه والله بتعمل هاي المناظر.

قدامك لمدة ثانية وبعدين بتقضيها بين لعب وأكل وهيك وبتلتهب الوقت. فأحيانا فعلا بحس بالأمهات كلياتنا كأمهات ممكن حس بتأنيب الضمير، بس كمان الولد بحس نوعا ما مثل ما عودنا بيتعود، بالأخير نحن عم نشتغل كرمالهم وعم نتعب كرمالهم. تحية لكل امرأة عم تتعب وتربي وتحقق ذاتها بنفس الوقت، صدقيني ما في شيء بيضيع. وتحية أكبر لكل امرأة إماراتية عم تسمعني، وكل عام وكل امرأة إماراتية بألف خير بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. باللينك اللي جاي رشحولي مين هي المرأة الإماراتية الملهمة بالنسبة لكم يلي عطتكم الإلهام بالحياة، سواء كانت امرأة إماراتية معروفة بشكل عام من مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت مهتمة بالرياضة، بالهندسة، بالتاريخ، بالطب، بالعمل، بالدراسة، ممكن تكون معلمة، ممكن تكون جارة، ممكن تكون صديقة. خبروني مين هي المرأة الإماراتية الملهمة بالنسبة لكم، لأن باللينك اللي جاي حنشوف الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يربح معنا من إيزل بيوتي مجموعة العناية بالبشرة والجسم والمساج والسبا.

0: ادفعوا رسومكم الدراسية عبر سكيبلي وتابعوا at سكيبلي آت على إنستغرام، وقد تكون واحدا من 25 فائزا محظوظا مع خطط دفع مرنه بصفر فائدة مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا سكيبلي اليوم.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
3: العودة إلى المدارس برعاية Fun City، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من Fun City سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب Fun City وابدأوا اللعب.
4: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء. العربية.

وصلنا لنهاية حلقة أنرزي لليوم، وصار وقت نعلن مين الرابح معنا مع يوم المرأة الإماراتية مع إزال بيوتي لجلسات العناية بالبشرة والجسم والمساج والسبا وغيرها الكتير. بدي أتشكر كل اللي شاركوا معنا، خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار. الكمبيوتر اختار. الرسالة بتقول يعطيك العافية ويعافي كل امرأة بتتعب علشان بيتها وأولادها، وأكيد أولهم السيدة الإماراتية الملهمة الإماراتية الأولى الشيخة فاطمة بنت مبارك، ملهمة في الخير والإنسانية والكرم والحنان على كل إنسان بغض النظر عن أي بلد. وفعلا أنا بتشكر كتير غاندي قاسم، ألف ألف مبروك يا غاندي قاسم، ألف مبروك. أكيد قسم الجوائز رح يتواصلوا معكم بأقرب وقت لحتى تستلموا الجائزة. لهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم. مسابقة يوم المرأة الإماراتية مستمرة الأسبوع الجاي، في حال اللي ما فاز معنا اليوم ممكن يكون عندكم فرص إن شاء الله الأسبوع اللي جاي. بدي أتشكر كل مين سمعني ومين كان معي اليوم على الهواء مباشرة. بتمنى لكم يوم حلو وهابي ويك أند، وزميلي وائل رح يكون معكم الساعة 5 إن شاء الله بفريوي.

0: وانتو بلاش
1: انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعد نروق
2: تساعد سكتشرز للأطفال على الانطلاق بأفضل إطلالة اشتري حذائين مقابل 399 درهما واحصل على مجموعة مستلزمات مدرسية مجانية كما يمكن للكبار شراء أي زوجين مقابل 599 درهما سارعوا العرض لفترة محدودة
3: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com
4: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216 تطبق الشروط والأحكام
3: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية 100 فائز و100 ألف درهم بانتظاركم تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة العد التنازلي بدأ على العربية 99

مساء الخير على كل الفريوية المنورين على الطريق. أهلا بكم معايا في يوم جديد بنختم بيه الأسبوع مع بعض ونبدأ مع بعض الويك إند في فريوي من الساعة 5 والحد الساعة 8. زي ما تعودتم على مدار الثلاث ساعات الجايين هنكون مع بعض، وأكيد التواصل هيكون عن طريق الأسم أساس 404 أو من خلال الأبليكيشن أو الواتساب. بسرعة كده من غير تأخير فاصل سريع ونرجع ونشوف محضرين إيه النهاردة في

قربنا جدا جدا من يوم 19 سبتمبر. ليه 19 سبتمبر؟ عشان 19 سبتمبر هيكون معاكم مع ليلة مميزة جدا من الأمسيات الحلوة اللي بيكون الراعي الإعلامي ليها العربية 99. بكلمكم على ليلة في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبوظبي. زي ما قلت لكم يوم 19 سبتمبر هتجمع ما بين الصوت العربي الأصيل اللي كمان بيعمل أغاني دمها خفيف وترندي، بالإضافة للفريق الثلاثي اللي دايما معودنا على الموسيقى اللي ممزوجة بالإيقاعات الإلكترونية الحديثة. بكلمكم على حفلة وليلة بتجمع ما بين أحمد سعد وديسكو مصر. الحقوا علشان اللي فاضل من التذاكر قليل جدا جدا جدا عشان تحضروا الأمسية المميزة دي. الحفلة دي أكيد من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي ليها العربية 99.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة واستفيدوا من 0% دفعة مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة. لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: الساعة دلوقتي 5:23 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

دايما متعودين كل سنه مع باك تو سكول ما بيكونش باك تو سكول لوحده، بيكون باك تو سكول مع العربيه 99. اتعودنا من سنين طويله مع بدايه المدرسه في بعض المدارس بتكون ليها نصيب من كامبين باك تو سكول مع العربيه 99. بنروح على مجموعه من المدارس بنحضر لهم انشطه حلوه، مسابقات حلوه، وشويه كده اكتيفيتيز مع هدايا قيمه جدا جدا جدا. السنه دي هنزور مدارس مختلفة لأول مرة نزورها من فترة طويلة جدا، ويمكن لأول مرة نزورها خالص. تمام، دي حاجة. الحاجة التانية بقى ركزوا لي فيها كويس قوي، هو ان موضوع الجوائز السنة دي مميز قوي. يعني طبعا في جوائز كتير، ولكن خليني اقول لكم كده على الحاجات المميزة شوية في الجوائز. كل مدرسة هنروح لها هيكون من نصيبها 3 تابلتس معانا يا شباب. تابلتس بس كده؟ لا مش بس كده، لسه في كمان حاجات تانية كتير. سماعات وايرلس مقدمة من العربية 99 وسكيبلي من راك بانك، بالإضافة طبعا لمجموعة تانية من الجوائز، زي مثلا ايه اقول ولا خليها مفاجأة؟ اقول عشان احمسكوا تسجلوا. سكوترز، شنط مدرسة، مستلزمات سلامة من هيئة الطرق والمواصلات، وغيرها كتير من الجوائز. مش هقول كل حاجة دلوقتي، الموضوع سهل جدا وبسيط. عشان مدرستكم تكون من المدارس اللي احنا هنزورها، كل المطلوب منكم تعملوا ريجستريشن. ازاي؟ انا هقول لكم. هتفتحوا من على الانترنت، سواء بقى من التليفون، من الديسكتوب، من اللابتوب، مش مشكله. اهم حاجه تفتحوا الويب سايت الصح، اللي هو الموقع بتاعنا 99fm.ae. هتلاقوا فيه صفحه خاصه للريجستريشن، خشوا سجلوا البيانات بتاعتكم بس. انتوا كده مبروك سجلتوا، وكده تأهلتوا ان مدرستكم ممكن تكون هي المدرسة اللي هنزورها قريب. طالب في المدرسة، مدرس في المدرسة، مشرف في المدرسة، مدير المدرسة، اي حد فيكم يسجل. عايزين تسجلوا كلكم، سجلوا كلكم برضو، فيش اي مشكلة خالص. اهم حاجة تلحقوا في اسرع وقت تدخلوا على الموقع وتعملوا registration. مرة تانية الموقع 99fm.ae.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
2: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق شروط.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 37 درجة مئوية.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران، سافر من الشارقة ابتداء من 449 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

من ضمن الاسبونسرز الموجودين معنا في كامبين باك تو سكول السنة دي هي دبي الجنوب أو دبي ساوث. طبعا دبي الجنوب عايز أقول لكم إن هي مدينة متكاملة ليها موقع استراتيجي مهم جدا، لأن هي قريبة من مطار المكتوم الدولي وبتركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، بالإضافة إن هي بتوفر فرص حلوة جدا استثمارية متنوعة وخدمات متطورة وكلها في مكان واحد. دبي الجنوب فيها شركات رائدة في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وكمان بتدعم نمو أعمالها من خلال الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والاستثمار الذكي. الميزة كمان فيها ان هي بتوفر للشركات نقدر نقول بيئة مثالية عشان تتميز بكفاءة العمليات وسهولة الوصول لكل الأسواق العالمية، بالإضافة لخدمات وحلول متطورة. مهم جدا ان انتوا تختاروا الموقع المثالي لأعمالكم، عشان كده بنقول لكم دبي الجنوب هي الحل. استفيدوا كمان من مزايا المنطقة الحرة اللي بتتيح ملكية بنسبة 100%، بالإضافة لحلول مكتبية مرنة وفرص تأجير متنوعة.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي. وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600 543 216. تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخبة العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في بضبي وتحقق أثرا ملموسا.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن زايد يهنئ رئيسة وزراء إيطاليا بالإنجاز التاريخي لحكومتها. قرقاش نفخر بما حققته الإمارات من ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. اليمن أكثر من 120 قتيلا باشتباكات الحوثي والقوات الحكومية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. هنأ صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي جورجيا ميلوني بالإنجاز التاريخي لحكومتها بعد أن أصبحت أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية، مشيدا سموه بقيادتها الحكيمة التي حققت المزيد من النماء والازدهار للشعب الإيطالي الصديق، متمنيا لها مواصلة التوفيق والنجاح. وقال صاحب السمو في تدوينة على حسابه في منصة إكس: أهنئ معالي جورجيا ميلوني بالإنجاز التاريخي لحكومتها بعد أن أصبحت أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية، وأشيد بقيادتها الحكيمة التي حققت المزيد من النماء والازدهار للشعب الإيطالي الصديق، متمنيا لها مواصلة التوفيق والنجاح من خلال التعاون والرؤية المشتركة. وحققت العلاقات الإماراتية الإيطالية خلال السنوات الماضية نقلات نوعية خاصة في المجالات التنموية، وأتطلع إلى مواصلة العمل مع معالي رئيسة الوزراء من أجل الازدهار المشترك لبلدينا وتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية بينهما. أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة عن فخره بما حققته الإمارات من ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدا أنها ثمرة رؤية مبكرة وعمل متواصل بدأ قبل عقدين. وقال معالي في تدوينة على حسابه في منصة إكس: نفخر بما حققته الإمارات من ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وهي ثمرة رؤية مبكرة وعمل متواصل بدأ قبل عقدين. واليوم نرى ثمار هذه المسيرة في تصدر دولتنا عالميا في المهارة الرقمية وتبني الذكاء الاصطناعي. وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: قصة نجاح ملهمة من قصص نجاح إماراتية عديدة يجمع بينها وضوح الرؤية والعمل المخلص باتجاه تحقيقها. تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 بمنصات تفاعلية وتجارب أمنية ومرورية نوعية وورشا تثقيفية وعروضا ميدانية حية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التواصل التفاعلي مع الجمهور والتعريف بخدماتها وتخصصاتها. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار المقدم ناصر الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي.
5: يتضمن جناح شرق أبوظبي عدد من المنصات والتجارب التفاعلية، بينها منصة طيران شرق أبوظبي التي تتيح للجمهور خوض تجربة الطيران التشبيهي والتعرف إلى جانب من مهام الطيران الشرطي. كذلك عندنا منصة فرسان شرق أبوظبي إلى جانب عروض وتجارب مرتبطة بالخيالة بما يعكس حضور الموروث الشرطي والفروسية ضمن مشاركة القيادة في المعرض. كما تشارك إدارة التأهيل الشرطي بمنصة التحدي الأمني، وهي تجربة تجمع بين التوعية والمنافسة وتستهدف مختلف فئات المجتمع من خلال تحديات عملية تحاكي مواقف من المواقع الأمني والرقمي. وفي الأرينا تقدم شرطة أبوظبي سيناريو أمنيا توعويا تفاعليا مباشرا أمام الجمهور، يجمع بين التشويق والتثقيف ويعرف الزوار بأساليب التعامل مع عدد من المواقف من خلال محاكاة عملية تعزز الوعي الأمني. الأمني. كذلك تشارك إدارة التفتيش الأمني الكينايد بمنصة للتعريف بجهودها وخبراتها في مجال تطوير السلالات ورفع كفاءة الكلاب البوليسية ودورها في دعم مختلف المهام الأمنية والتخصصية. كما تشارك شرطة أبوظبي في منصة لهوب لتقديم أكثر من 14 ورشة تثقيفية متوعوية تتناول موضوعات أمنية ومرورية ومجتمعية متنوعة بأساليب مبسطة وتفاعلية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قتل أكثر من 120 شخصاً في اشتباكات بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية منذ الخميس حسب ما أفادت مصادر من الجانبين. وقال مسؤول عسكري يمني إن حصيلة قتل القوات الحكومية منذ الخميس ارتفعت إلى 66، فيما أفادت مصادر طبية وعسكرية مقربة من الحوثيين بمقتل 62 مسلحاً على الأقل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تراقب بالكاميرات المواقع النووية في إيران وتستطيع معرفة هوية كل شخص يدخل إليها أو يخرج منها. وأوضح ترامب أن الرقابة تشمل موقع جبل الفأس والمواقع النووية الإيرانية الثلاثة التي استهدفتها الضربات الأمريكية العام الماضي. عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس آدم تيل وزيرا للجيش بالوكالة في أعقاب استقالة دان دريسكول. تشتبه الشرطة الألمانية في وقوع عمل تخريبي بعد العثور على جسم مشبوه في محطة فرعية للكهرباء بمدينة دورماجن غربي البلاد بين كولونيا ودوسلدروف حسب ما أفادت السلطات اليوم. ضربت عواصف رعدية عنيفة منطقة تورنتو الكبرى وسط شرق كندا متسببة في انقطاع الكهرباء عن نحو 65 ألف شخص وفيضانات وأضرار مادية. قال مسؤول كبير في نيبال إن الفيضانات الكارثية التي ضربت نيبال الشهر الماضي تسببت في خسائر في الممتلكات والمساكن والبنية التحتية تقدر بما لا يقل عن 2.56 مليار دولار. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار وارتفاع تدريجي في درجة الحرارة، ورطبا ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
1: المرأة الإماراتية هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99.

وصلنا دلوقتي لساعتنا التانية ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ولسه أكيد بستقبل رسائلكم على 404 أو من خلال الأبليكيشن أو الواتساب. مساء الفل على كل الناس الجميلة اللي بعتت مسج، بشكركم جدا جدا جدا جدا. وحالا على طول بعد الفاصل هنبدأ مسابقتنا مع روكسي سينما ويوم المرأة الإماراتية. جهزوا لنفسكم كويس جدا وانعشوا كده الذاكرة ودوروا حواليكم مين ممكن يستحق الجائزة العظيمة دي. يلا بينا يلا بينا. عايزكم تصحصحوا بقى شريك كاسيت، حاجة بقى مختلفة خالص. اي ويك اند بقى. ايوه

Freeway. Freeway. Freeway. مكملين مع بعض فري واي ومكملين مسابقتنا مع روكسي سينما ويوم المرأة الإماراتية. زي ما تعودنا كل يوم من بداية الأسبوع بيكون معانا 4 سيلفر بريميوم موفي تيكتس لروكسي سينما الموجودة في دبي هيلز مول عشان تستمتعوا بتجربة حلوة جدا هناك. الموضوع عن يوم المرأة الإماراتية. الفكرة والكونسبت ان احنا محتاجين نقدر السيدات دول جدا جدا جدا جدا لان هم من كتر ما هم بيحاولوا بقدر الامكان وبشتى الطرق ان هم يكونوا مؤثرين في المجتمع وفي كل اللي حواليهم ان هم ساعات بينسوا للاسف نفسهم. فاحنا بقى نفتكرهم، يعني احنا بقى ايه نحاول نساعدهم كده ان هم يعملوا ريلاكسيشن شويه ويفصلوا من المسؤوليات ويستمتعوا بتجربه حلوه جدا في روكسي دبي هيلز مول. المطلوب منكم تبعتوا لي اسم مرأة إماراتية موجودة حواليكم في الشغل، في البيت، في القرايب، في الجيران، في المعارف، في أي مكان. المهم أن أنتوا حاسين أن هي فعلا نموذج، يعني زي ما بيقولوا كده إيه، يحتذى به يعني، ولازم أن هي تتقدر ولازم تاخد بريك شوية لأن هي فعلا ممكن تكون نسيت نفسها في مسؤولياتها ومحتاجة أن هي ترفع عن نفسها شوية. ابعتوا لي مين هي وليه أنتوا حاسين إن هي تستاهل أو تستحق الجائزة دي مع أسماءكم الثنائية أكيد على 404 أو من الأبليكيشن أو الواتساب.

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر، واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق myaster. افعلوها بتميز مع myaster.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم

0: ذلك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

الشوبينج كلنا بنحب الشوبينج، ولكن ما بنحبش الزحمة. فدلوقتي مع ميزة حلوة جدا وابليكيشن حلو جدا ممكن تستمتعوا بكل متعة الشوبينج من غير زحمة. تعملوا شوبينج كامل، بما اننا في كامبين دلوقتي باك تو سكول، فممكن تعملوا تسوق بشكل كامل لكل المستلزمات اللي انتوا عايزينها عشان المدارس من غير زحمة ومن غير اي حاجة خالص، وتلاقوا كل الكولكشن اللي انتوا ممكن تحتاجوه انتوا وابنائكم عشان السنة الدراسية الجديدة. كل ده عن طريق ابليكيشن اسمه انستاشوب. طبعا ناس كتيرة جدا عارفة الانستاشوب، ولكن خليني اوضح لكم اكتر ايه هو انستاشوب. انستاشوب نقدر نقول هو ستور متنقل معك عن طريق الابليكيشن وعن طريق التليفون. ممكن تطلبه مباشرة من اي متجر من المتاجر المشاركة في الابليكيشن اللي انتوا عايزينه ويوصل لحد باب البيت. عايز اقول لكم الموضوع بيوصل لحد الزي المدرسي نفسه، ممكن تطلبوه من الابليكيشن ويوصل لحد الباب عندكم. تطبيق انستاشوب تجربة حلوة جدا ومريحة وسلسة، وفي خدمة توصيل ما عندكوش اي مشاكل خالص. كمان غير الحاجات دي كلها في مستلزمات خاصة بالصحة والصيدلة، فمثلا عايزين تجيبوا فيتامينز لولادكم، عايزين لقدر الله مثلا اسعافات اولية او حاجة، او حتى منتجات العناية اليومية هتلاقوها موجودة من افضل الصيدليات متاحة على انستاشوب. كمان عندهم ميزة حلوة قوي، موضوع سرعة التوصيل. يعني ايا كان اللي انتوا عايزينه التوصيل من 30 ل 60 دقيقة فقط لا غير. ادخلوا دلوقتي وحملوا الابليكيشن علشان تستمتعوا بكل المزايا دي من انستاشوب.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
0: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
1: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك. العربية 99، الموسيقى أول. العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلى برامجنا على العربية 99.

0: المرأة الإماراتية سفيرة تعانق رونق السحاب بنجاحاتها العربية.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
2: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصار للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
3: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا ب7 مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
4: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحوب راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
5: بريس وان بليز.
6: أنا طالع على فلورزي.
5: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
6: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
5: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
6: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
5: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
6: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: ببرنامج واحد.
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النفع العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثرا ملموسا.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. هنأ صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي جورجيا ميلوني بالإنجاز التاريخي لحكومتها بعد أن أصبحت أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية، مشيدا سموه بقيادتها الحكيمة التي حققت المزيد من النماء والازدهار للشعب الإيطالي الصديق، متمنيا لها مواصلة التوفيق والنجاح. أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عن فخره بمحققته الإمارات من ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدا أنها ثمرة رؤية مبكرة وعمل متواصل بدأ قبل عقدين. قتل أكثر من 120 شخصا في اشتباكات بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمينية منذ الخميس حسب ما أفادت مصادر من الجانبين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تراقب بالكاميرات المواقع النووية في إيران وتستطيع معرفة هوية كل شخص يدخل إليها أو يخرج منها. يتوجه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موسكو وكييف هذا الأسبوع لإجراء محادثات جديدة تستهدف استئناف الجهود الرامية إلى إنهاء حرب أوكرانيا حسبما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. تشتبه الشرطة الألمانية في وقوع عمل تخريبي بعد العثور على جسم مشبوه في محطة فرعية للكهرباء بمدينة دورماجن غربي البلاد بين كولونيا ودوسلدروف حسبما أفادت السلطات اليوم. ضربت عواصف رعدية عنيفة منطقة تورنتو الكبرى وسط شرق كندا متسببة في انقطاع الكهرباء عن نحو 65 ألف شخص وفيضانات وأضرار مادية. قال مسؤول كبير في نيبال إن الفيضانات الكارثية التي ضربت نيبال الشهر الماضي تسببت في خسائر في الممتلكات والمساكن والبنية التحتية تقدر بما لا يقل عن 2.56 مليار دولار. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار وارتفاع تدريجي في درجة الحرارة، ورطبا ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
1: المرأة الإماراتية
2: درة الحاضر والمستقبل.
1: العربية 99.

مرة تانية بترجع مع العربية 99 The Ultimate Road Trip لحتى رحلة الطريق إلى حتى اللي كلكم بتستنوها وإحنا كمان بنستناها من السنة للسنة. المرة دي هيكون يوم السبت يوم 12 سبتمبر، احفظوا التاريخ، هيكون فيه 400 مستمع محظوظ هينطلق عبر الجبال الساحرة الموجودة في حتى لحد ما نوصل لفندق جي اي حتى فورت الفخم. طبعا الموضوع فيه كل حاجة ممكن تتخيلوها، افطار 5 ستارز، فعاليات طبعا لكل أفراد العيلة، فعاليات ممتعة جدا، جوائز ما تعدوش، بالإضافة لليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو لما نرجع مرة تانية على دبي. والأحلى من كده إن في واحد منكم هيكون سعيد الحظ عشان هيستمتع بكل ده، بالإضافة إن هو هيرجع بيته ومعاه جائزة نقدية 10,000 درهم. حلوين حلوين وجم في وقتهم الصراحة. رحلة الطريق إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير، بدعم أكيد من العربية 99.

طيب حبايبنا الجمال الفريوية اللي بعتيه من بدري جدا، انا بعتذر عشان يعني ايه لسه دلوقتي بدأت اقرأ الرسائل بتاعتكم، ولكن معلش عشان يعني ايه عندي كده شوية حاجات حلوة كتير لازم اقول لكم عليها خلال الشو، فبحاول اخد كده ايه من الوقت شوية. طيب مبدئيا مساء الفل على كل الناس اللي بعتت مسي بلا استثناء عشان ما انساش حد وعشان ما فيش اسم ايه يتوه مني، فمساء الفل عليكم جميعا. نرجع بقى للاستفسارات. في رقم باعت، هو مش باعت اسمه او مش باعت اسمها، رقم اخره 067. السلام عليكم هاي، يعني مش عارف ايه علاقه الاثنين ببعض بس هم مبعوتين كده. السلام عليكم هاي، كيف اسجل مدرستي؟ شكرا. تسجيل المدرسه عن طريق حاجه سهله جدا، عباره عن ان انت تخش او انت تخشي على الموقع الالكتروني بتاعنا اللي هو 99fm.ae. حلو الكلام، سهل قوي. نخش على الموقع، هنلاقي فيه بانر كده بالعرض ولونه كده يعني فيه ازرق كتير قوي، فيه بلو كتير قوي، مكتوب عليه باك تو سكول. نكبس عليه هيفتح لنا صفحه فيها شويه معلومات بسيطه عن الكامبين وتحت شويه بيانات، اسم، تليفون، ايميل الى اخره، ونعمل سبميت. كده احنا سجلنا المدرسه بتاعتنا، واي حد ممكن يسجل واي عدد من المرات زي ما انتوا عايزين. يعني زي ما قلت قبل كده ممكن الطالب يسجل، ممكن الأستاذ يسجل، ممكن المدير يسجل، ممكن المشرف يسجل، أي حد في المدرسة أو عايز حتى هو يرشح مدرسة معينة ممكن يسجلها بمنتهى السهولة وأكتر من مرة. شكرا ليكو، ياريت تبعتولنا مين اللي بعت الرسالة عشان نبقى عارفين مين بتواصل معنا. طيب أمينة مساء الفل عليكي، بتقول مساء الورد الأحلى إذاعة، شكرا ليكي يا أمينة. يسعد مساك يا وائل. مجد حسين شكرا ليك، مساء الفل عليك يا مجد. كمان بسمة شامية مساء الفل عليك يا بسمة، بتقول عايزة تسمع أغنية، وأغنية أكتر لأصالة. حاضر، هلعبها لك حالا دلوقتي، حالا على طول. طيب نطلع فاصل سريع ونلعب ونسمع الأغنية دي لأصالة ونرجع ونكمل مع بعض فري واي.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولاً.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: استمتعوا بالراحة والطمأنينة في موسم العودة للمدارس مع انستا شوب. اتسوقوا كل اللي انتم محتاجينه من الزي المدرسي والقرطاسية بالإضافة لفيتامينات الأطفال لحد الوجبات للانش بوكس مع خدمة التوصيل لباب البيت. حملوا النهاردة تطبيق انستا شوب.
4: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100 ألف درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
5: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
6: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
7: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
8: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء اهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
0: العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: الساعة دلوقتي 7:27 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: من ضمن السبونسرز الموجودين معانا في كامبين باك تو سكول طبعا سكتشرز. سكتشرز اكيد غني عن التعريف، ولكن عايز اقول لكم ان

سكتشرز السنة دي هتساعد الأطفال إن هم يروحوا على المدرسة بأفضل إطلالة. دلوقتي ممكن تشتروا حذائين مقابل 399 درهم وتحصلوا كمان على مجموعة مستلزمات مدرسية مجانية. مش بس كده يعني، مش بس الموضوع خاص بالأطفال أو ولادنا، كمان سكتشرز ما نسيتش الكبار أو الأهالي. دلوقتي بالنسبة للكبار ممكن تشتروا أي حذائين مقابل 599 درهم. خدوا بالكم لازم تلحقوا بسرعة لأن العرض لفترة محدودة. كمان من ضمن الاسبونسرز الموجودين معانا في كامبين باك تو سكول حاجة مهمة جدا بقى، موضوع المصاريف. لنا هنا وقفة، فسكيبلي يعني هو الرائد في الحكاية دي اللي بيسهل علينا الدنيا بشكل كبير قوي. سكيبلي هو التطبيق الرائد في الإمارات العربية المتحدة لدفع الرسوم الدراسية بدعم من بنك رأس الخيمة الوطني. الموضوع سهل قوي، ممكن عن طريق سكيبلي تدفعوا الرسوم الدراسية بسهولة جدا من أول كيجي لحد الجامعة. كمان كل الناس اللي معاها بطاقات ائتمان من بنك رأس الخيمة الوطني ممكن تحول مدفوعات الرسوم الدراسية المؤهلة إلى خطط تقسيط بدون فوائد أو حتى رسوم للمعالجة اللي هو بيحطوها بعض البنوك تحت كلمة processing fees. مفيش الكلام ده في بنك رأس الخيمة الوطني. كمان من خلال الابليكيشن الخاص بسكيبلي ممكن تعملوا إدارة للمدفوعات الخاصة بالرسوم الدراسية بكل سهولة وأمان. حملوا دلوقتي ابليكيشن سكيبلي وخلوا دفع الرسوم الدراسية أسهل مع بداية العام الدراسي الجديد. تعالوا بقى أسمعكوا أغنية من شريك كاسيت، حاجة يعني مستكوفي. نسمع واما. ده كلام

0: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء. العربية.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
3: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفعة مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
4: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعل في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو ستريت مانياكس.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.

نختم مع بعض بقى النهاردة فري واي، ونختم مع بعض كمان الأسبوع بإعلان اسم الرابح معايا النهاردة في مسابقتنا مع روكسي سينما ويوم المرأة الإماراتية. طبعا بشكر كل الناس اللي هي رشحت نساء من الإمارات علشان يربحوا الجائزة دي، ولكن النهاردة اللي اختاروا الكمبيوتر نقول ألف مبروك لوليد أحمد. مبروك يا وليد. وليد بيرشح المهندسة مريم، وبيقول إن هي بتشتغل في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وبتعتبر من أنشط المهندسين اللي هو عارفهم في حياته أو كمان في مجال شغله. شكرا لك يا وليد، وأتمنى تكون سمعانا المهندسة مريم ودايما كده للأمام، وإن شاء الله دايما تدي أكتر وأكتر لوطنها الغالي الإمارات. بكده أكون وصلت معكم النهاردة لختام فري واي وختام الأسبوع. بشكركم جدا جدا جدا جدا كمان مرة جدا على كل اللي قدمتوه معايا على مدار الأسبوع في الشو. إن شاء الله Have a nice weekend، ونرجع نتقابل يوم الاثنين على خير في نفس التوقيت على هوا 99 العربية. ودلوقتي أقول لكم تصبحوا على ألف خير.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليه شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. فعلوها بتميز مع ماي أستر.
3: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

مفيد؟ لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. استقبل صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله منتخب الإمارات للشباب لكرة اليد والجهازين الفني والإداري للمنتخب بمناسبة تأهله إلى كأس العالم 2027، وهنأ سموه المنتخب والجهازين الفني والإداري والجماهير بهذا الإنجاز، معربا عن تطلعه إلى أن يشكل حافزا للرياضة الإماراتية في مختلف الألعاب، كما هنأهم بتحقيق المركز الثاني في بطولة آسيا 19 للشباب. هنأ صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي جورجيا ميلوني بالإنجاز التاريخي لحكومتها بعد أن أصبحت أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية، مشيدا سموه بقيادتها الحكيمة التي حققت المزيد من النماء والازدهار للشعب الإيطالي الصديق، متمنيا لها مواصلة التوفيق والنجاح. أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة عن فخره بما حققته الإمارات من ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدا أنها ثمرت رؤية مبكرة وعمل متواصل بدأ قبل عقدين. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 0488-45648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنية ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
3: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب 800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
4: الإمارات، أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
0: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.

إماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالاً وقدوة يحتذى بها. العربية.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. افعلوها بتميز مع ماي أستر.
2: عرض استرداد النصف يعود في هوم زراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم زراس. تطبق الشروط.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
0: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة. بكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: أبوها.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
4: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي 7s، لحظة ينتظرها الجميع.

0: صمت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخبة العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في بضبي وتحقق أثرا ملموسا.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: محمد بن زايد يهنئ رئيسة وزراء إيطاليا بالإنجاز التاريخي لحكومتها. قرقاش: نفخر بما حققته الإمارات من ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. اليمن: أكثر من 120 قتيلا باشتباكات الحوثي والقوة الحكومية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. هنأ صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي جورجيا ميلوني بالإنجاز التاريخي لحكومتها بعد أن أصبحت أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية، مشيدا سموه بقيادتها الحكيمة التي حققت المزيد من النماء والازدهار للشعب الإيطالي الصديق، متمنيا لها مواصلة التوفيق والنجاح. أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة عن فخره بما حققته الإمارات من ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدا أنها ثمرة رؤية مبكرة وعمل متواصل بدأ قبل عقدين. وقال معالي في تدوينة على حسابه في منصة إكس: نفخر بما حققته الإمارات من ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وهي ثمرة رؤية مبكرة وعمل متواصل بدأ قبل عقدين، واليوم نرى ثمار هذه المسيرة في تصدر دولتنا عالميا في هذه المهارات الرقمية وتبني الذكاء الاصطناعي. وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: قصة نجاح ملهمة من قصص نجاح إماراتية عديدة يجمع بينها وضوح الرؤية والعمل المخلص باتجاه تحقيقها. أطلقت شرطة رأس الخيمة منصة للاستفسارات المرورية المدرسية بهدف تعزيز الاستجابات للملاحظات، وذلك في إطار حرصها على تعزيز قنوات التواصل مع أفراد المجتمع. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار المقدم خالد عبد الله بن سفيان مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة شرطة رأس الخيمة.
5: أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارة المرور والدوريات منصة للاستفسارات المرورية المدرسية بالتزامن مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، ويأتي ذلك بهدف تعزيز سرعة الاستجابة للاستفسارات والملاحظات المرورية المتعلقة بمحيط المدارس والطرق المؤدية إليها، وتتيح المنصة لأولياء الأمور والهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس التواصل وتقديم الاستفسارات والملاحظات المرورية عبر الرقم 901، بما يسهم في التعامل مع الاحتياجات المرورية المرتبطة بالمدارس وتعزيز انسيابية حركة السير وتسهيل تنقل الحافلات المدرسية وأولياء الأمور ومستخدمي الطرق. وكما دعت شرطة رأس الخيمة أولياء الأمور والكوادر الإدارية والتدريسية إلى الاستفادة من المنصة والتواصل عبر الرقم 901 بشأن الاستفسارات والملاحظات المرورية المتعلقة بالمدارس، بما يعزز التعاون المجتمعي ويسهم في تحقيق أعلى مستويات السلام والانسيابية المرورية.
4: تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 بمنصات تفاعلية وتجارب أمنية ومرورية نوعية وورشا تثقيفية وعروضا ميدانية حية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التواصل التفاعلي مع الجمهور والتعريف بخدماتها وتخصصاتها. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار المقدم ناصر الساعدي رئيس قسم الإعلان الأمني بشرطة أبوظبي.
6: يتضمن جناح شرطة أبوظبي عددا من المنصات والتجارب التفاعلية، بينها منصة طيران شرطة أبوظبي التي تتيح للجمهور خوض تجربة الطيران التشبيهي والتعرف إلى جانب من مهام الطيران الشرطي. كذلك عندنا منصة فرسان شرطة أبوظبي إلى جانب عروض وتجارب مرتبطة بالخيالة بما يعكس حضور المرؤوس الشرطي والفروسية ضمن مشاركة القيادة في المعرض. كما تشارك إدارة التأهيل الشرطي بمنصة التحدي الأمني وهي تجربة تجمع بين التوعية والمنافسة وتستهدف مختلف فئات المجتمع من خلال تحديات عملية تحاكي مواقف من المواقع الأمني والرقمي. وفي الأرينا تقدم شرطة أبوظبي سيناريو أمنيا توعويا تفاعليا مباشرا أمام الجمهور يجمع بين التشويق والتثقيف ويعرف الزوار بأساليب التعامل مع عدد من المواقف من خلال محاكاة عملية تعزز الوعي الأمني. كذلك تشارك إدارة التفتيش الأمني الكيناين بمنصة للتعريف بجهودها وخبراتها في مجال تطوير السلالات ورفع كفاءة الكلاب البوليسية ودورها في دعم مختلف المهام الأمنية والتخصصية. كما تشارك شرطة أبوظبي في منصة ذهب بتقديم أكثر من 14 ورشة تثقيفية وتوعوية تتناول موضوعات أمنية ومرورية ومجتمعية متنوعة بأساليب مبسطة وتفاعلية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قتل أكثر من 120 شخصاً في اشتباكات بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية منذ الخميس حسبما أفادت مصادر من الجانبين. وقال مسؤول عسكري يمني إن حصيلة قتل القوات الحكومية منذ الخميس ارتفعت إلى 66، فيما أفادت مصادر طبية وعسكرية مقربة من الحوثيين بمقتل 62 مسلحاً على الأقل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تراقب بالكاميرات المواقع النووية في إيران وتستطيع معرفة هوية كل شخص يدخل إليها أو يخرج منها. وأوضح ترامب أن المراقبة تشمل موقع جبل الفأس والمواقع النووية الإيرانية الثلاثة التي استهدفتها الضربات الأمريكية العام الماضي. ضربت عواصف رعدية عنيفة منطقة تورنتو الكبرى وسط شرق كندا متسببة في انقطاع الكهرباء عن نحو 65 ألف شخص وفيضانات وأضرار مادية. قال مسؤول كبير في نيبال إن الفيضانات الكارثية التي ضربت نيبال الشهر الماضي تسببت في خسائر في الممتلكات والمساكن والبنية التحتية تقدر بما لا يقل عن 2.56 مليار دولار. ختاماً، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء. الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
3: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
5: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.

المرأة الإماراتية سفيرة تعانق رونق السحاب بنجاحاتها العربية.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون في مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوب فنزل على البول، بوقت لازم يكون في مشوب من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه، بوقت لازم يكون في عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
2: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
0: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: صوت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخبة العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في بضبي وتحقق أثرا ملموسا.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، بحثا خلاله مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما. قتل أكثر من 120 شخصا في اشتباكات بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية منذ الخميس حسب ما أفادت مصادر من الجانبين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تراقب بالكاميرات المواقع النووية في إيران وتستطيع معرفة هوية كل شخص يدخل إليها أو يخرج منها. يتوجه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موسكو وكييف هذا الأسبوع لإجراء محادثات جديدة تستهدف استئناف الجهود الرامية إلى إنهاء حرب أوكرانيا حسب ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. ضربت عواصف رعدية عنيفة منطقة تورنتو الكبرى وسط شرق كندا متسببة في انقطاع الكهرباء عن نحو 65 ألف شخص وفيضانات وأضرار مادية. قال مسؤول كبير في نيبال إن الفيضانات الكارثية التي ضربت نيبال الشهر الماضي تسببت في خسائر في الممتلكات والمساكن والبنية التحتية تقدر بما لا يقل عن 2.56 مليار دولار. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار. نهاية الموجز في أمان الله.
4: الأخبار من شبكة ARN.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

0: ترعش.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة لشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
4: Welcome to the future.
2: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: أكتر بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97,000 خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايماً بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

عن الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة،

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 0488-45648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.

0: المرأة الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالاً وقدوة يحتذى بها. العربية.
1: لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك، انت زي الفل أحلى من الفل، عشانك بصير شو ما بدك، خليني أحبك رح أحبك حب.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: عرض استرداد النصف يعود في هومز راس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز راس. تطبق الشروط.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا ب7 مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.